0: مستمعينا الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.
2: محمد نبينا، يا بشارة الهدى ويا نور الظلام، عليك الصلاة والسلام. هلا اف ام تهنئكم بالمولد.

0: العالمين.
1: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
3: على هلا أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء، أهلا وسهلا فيكم في حلقة منتصف الأسبوع الثلاثاء 25 من أغسطس 2026. وما شاء الله ما أعرف إذا يعني حسيت أغسطس مر بسرعة ولا لا، بس أنا فعلا حسيت أغسطس من الأيام أو من الأشهر اللي أيامها مرت سريعة. الله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب، وكذا أموركم تكون سهلات وبداية يومكم يكون حلو وجميل، وإن شاء الله هذا الأسبوع أسبوع الإنجاز كذا قبل الإجازة إن شاء الله أموركم تكون تمام، ولا أنتم من الأشخاص اللي تكونوا كسولين قبل الإجازة، يزيد التأخير ويزيد يعني كذا التهاون شوية في الأعمال، ومرة مستأذن مرة رايح مرة شابك الإجازات مع بعض. إن شاء الله أموركم تكون تمام، ونحن أكيد معكم في بداية المشوار نأخذ علومكم مشاركاتكم رسائلكم بإذن الله تعالى على الواتساب 9555-1027 أكيد رقم التواصل. أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا. أنواع الستر في هذه الحياة، لما تكون مريض لكنك أنت تقدر بعدك تمشي على رجولك، هذا ستر من مذلة المرض. لما يكون عندك من المال ما يكفيك وتنام شبعان، فهذا ستر من الجوع. لما تبتسم وتقدر أنك تبتسم رغم حزنك، هذا ستر من مذلة الانكسار. لما يكون عندك عمل يغنيك عن سؤال الناس، هذا ستر من مذلة السؤال. ولما الله سبحانه وتعالى أكيد يستر ذنبك عن خلقه، فهذا أعظم أنواع الستر. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك بإذن الله تعالى جميعا. مستمعينا الأحبة، أكيد نبدأ معكم صباح اليوم بالحمد وبالشكر. يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعنا، صباح الخير لكل اللي يرسل أيضا رسائل صباحية. بعدنا لازلنا في بداية المشوار ومعكم في هذه الرفقة أكيد الصباحية الدائمة، اللي دائما نأكد لكم ونقول لكم أن نحن محظوظين بوجودنا معكم في تفاصيل أكيد صباحاتكم، ودائما معكم في الصباحات نتشارك معكم الأخبار المواضيع العلوم. يا هلا ومرحبا إذن بمستمعين صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: برنامج هلا بالخريف من 8 وحتى 9 مساء يأتيكم برعاية فورد.

25 من أغسطس مستمعينا، في مثل هذا اليوم في الكثير من الأيام العالمية الغريبة. أول شيء نصبح عليكم بالخير اللي منضمين لنا في هذه اللحظات، أي حد عيد ميلاد اليوم، عيد ميلاد حد يعز عليكم، كل عام وانتم بخير. إذا مواليد 25 من أغسطس، خلونا نشوف إيش الأيام العالمية الغريبة اللي في يومكم. يوم تصالح وخلصنا، صراحة هذا حبيته، فكرته أنك أنت تترك الزعل والخصام وتحاول أنك تتصالح مع شخص بينك وبينه يعني خلاف معين أو زعل مثلا معين. حبيت يا جماعة الخير، اتصالحوا وخلصونا يا أخي. أي حد زعلان من حد، أي حد كذا ماخذ في خاطره زعلة بسيطة زعلة كبيرة، يا أخي مشي الأمور، مشي الليلة هتمشي. أنت معقدها رح تتعقد، فإن شاء الله الله يألف بين قلوبكم يا رب. و25 أغسطس إذن يوم تصالح وخلصنا، فأنا ما أعرف أصلا هل أنتم الأشخاص اللي تبادروا بالصلح ولا تنتظروا الطرف الثاني. وفي أشخاص والله حتى لو جاهم طرف ثاني واعتذر بعدهم لازالوا ممكن في قلوبهم، مع أن أحيانا بعد بعض الزعل أو بعض الأشياء اللي تكون تماخذ في خاطرك منها ترى ما تحتاج اعتذار، يعني ما لازم اعتذار على كل شيء. أحيانا الشخص ممكن يعاملك بمعاملة يبادر في تصرفات، يعني ها ممكن تجبر في خاطرك. طبعا أنا أتكلم عن الزعلات البسيطة، فهمتوا كيف؟ عندنا أيضا اليوم العالمي للملابس المستعملة، هذا يوم يشجع على شراء وتبادل الملابس المستعملة وإعطاء الملابس القديمة حياة جديدة بدل التخلص منها. عندنا أيضا هو اليوم العالمي للرامن في اليابان، طبعا تعرفوا أو سمعتوا على الأقل عن هذه الأكلة أو هذا المنتج، أيوة أكلة تقريبا هي اللي هي يعني طلعوها أو اخترعوها أو إطلاق أول منتج من الرامن الفوري 1958. إنزين وعندنا أيضا اليوم العالمي لإيش يا جماعة الخير، هذه تقريبا الأيام العالمية الغريبة. إذن اليوم العالمي للرامن الفوري في اليابان بالتحديد، يوم الملابس المستعملة، يوم اتصالح وخلصنا. فأنا حبيت أن نتكلم اليوم عن يوم اتصالح وخلصنا، إيش رأيكم؟ يلا سولفوا خبرونا، هل أنتم الأشخاص اللي تبادروا بالصلح مستمعينا ولا تنتظروا الطرف الثاني وتزعلوا أصلا تزعلات طويلة كبيرة ترجع أصلا علاقتك يعني مع شخص بعد خلاف كبير، وممكن كلمة آسف يعني تحل الموضوع؟ خلونا نشارك ونسولف دامنا اليوم يوم تصالح وخلصنا، وتذكروا تصالحوا وخلصونا، يلا كلنا نصالح ونخلص بعض من بعض. 9555-1027 للمشاركات.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: محمد في الغيوم، في لوحها المكتوب بشرى تهز القلوب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك. عندك شيء مميز؟

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال، آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: اهلا وسهلا فيكم ويا صباح الخير مستمعينا الاحباء. نرحب اكيد بالجميع في يعني هذه الساعه اكيد بتفاصيلها من اخبار من مواضيع من العلوم. وخلونا نروح المره لموضوعنا. زين، الموضوع اللي نتكلم عنه نحن اليوم الامور اللي المفروض نحن ما نتكلم عنها في الدوام ابدا، يعني ما نخوض حديث الكلام عن هذا الموضوع. والأحاديث الودية أكيد نحن نفس ما نعرف أنها تقرب الزملاء، لكن بعض المواضيع ممكن تخلق توتر داخل العمل. إيش هي هذه الثمان مواضيع اللي الخبراء تكلموا عنها اللي المفروض ما نتكلم عنها يعني في بيئة العمل وفق بزنس انسايدر؟ انزين، أول شيء تجنب التعليق على طريقة انفاق زملائك أموالهم أو كيف هم ما يقضوا إجازاتهم. لا تنتقد اختياراتهم الغذائية أو كميات الطعام اللي يتناولوها. ما تشوف واحد ياكل واقف تقول انت ما شاء الله عليك، ما تتوقف 24 ساعة بس لا تاكل، خلي خلي عليه بالعافية. انزين، ما تنتقد اختياراتهم الغذائية نفس ما قلنا. اوكي، احتفظ بخطط البحث عن وظيفة يعني شخص او مغادرة الشركة لاي شخص هو حاب. مثلا وانت عرفت هذا الخبر ما لازم تروح وتخبره او تنصحه او تنشر الموضوع، وحتى لو انت شخصيا حصلت فرصة وظيفية ثانية لا تتكلم في الموضوع لغاية ما تقدم استقالتك رسميا. لا تخلي الحديث المتكرر عن التوتر والاحتراق الوظيفي منافسة لإثبات أنك أنت ما شاء الله عليك ما حد مثلك في الانشغال. تمام حلوين. انزين، تجنب سرد تفاصيل حياتك أنت اللي ممكن تضر أصلا بصورتك المهنية. تعامل بحذر مع تفاصيل الراتب لأنها ممكن تثير الغيرة على فكرة ترى، أو توتر العلاقات يعني بينك وبين زملائك. خلي حياتك الاجتماعية والشخصية بعيد عن المكتب علشان تحمي حدودك وخصوصياتك، ولا تفرط في مشاركة تفاصيل المشاكل الصحية، ويكفي بس تقديم المعلومات الضرورية. صدقوني لو كلنا نفذنا هذه الأشياء كلنا رح نرتاح، كلنا راح نرتاح في بيئة العمل. أنت كشخص راح ترتاح والأطراف اللي حوالينك أيضا راح ترتاحوا. هل أنتوا أصلا متفقين مع هذه الفكرة أن ما كل شيء المفروض نحن نسولف عنه في بيئة العمل مهما كان لازم المفروض يكون في حدود؟ في ناس والله يعني يمكن هم بحسن نية يسووا هذا الموضوع، بس يدخلوا تفاصيل تفاصيل تفاصيل حياتهم، بيتهم، عائلاتهم، حياتهم هم الشخصية، وين راحوا وين جاي وكيف ما أدري إيش، بكم اشتري وكم حصل وكم. ليش؟ ما لا داعي. في النهاية أنت كذا قال استفسد علاقة الزمالة، راح تدخل ممكن أمور أنت في غنى عنها. أنا ما أعرف يعني في النهاية هي وجهات نظر وشخصيات، بس الواحد على كثر ما يقدر يحاول أنه يتجنب الخلافات، يحاول أنه يعني يحط حدود. في النهاية هذا مكان عمل، هذه هي الفكرة. فهذه إذا المستمعين الأمور اللي المفروض ما نتكلم عنها نحن في بيئة العمل أبدا. نشوف مشاركاتكم ورسائلكم على الواتساب، وهل متفقين مع هذا الموضوع ولا لا؟ وإذا عندكم أيضا إضافات إيش الأشياء المفروض ما نتطرق لها في بيئة العمل أيضا شاركونا.

0: اكتشف سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

التحديث المروري مستمعين الأحبة، نشوف كيف الوضع في هذه اللحظات. 7:22 دقيقة من استديوهات هلا أف أم. طريق مسقط السريع سالك وأموره تمام، شوية زحمة بعد مخرج الرسيل. عندنا أيضا شارع السلطان قابوس أكثر زحمة من بعد جسر الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة في ازدحام. حاسة شوية إن هذه الأيام بدأ شوية ها يعني، أو مثل ما يقول العودة التدريجية للزحمة نوعا ما، خصوصا في شارع السلطان قابوس في شوية زحمة. صح إن الشارع يمشي يعني مش اللي هو الوقوف التام، لكن يعني في زحمة مش نفس الأسابيع الماضية. الله يسهل أموركم إن شاء الله ودروبكم، ونحن أكيد معكم في صباحكم عماني. نتشارك الرسائل المشاركات كذا على 935-1027. كان معكم التحديث المروري.

0: தலை.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
2: تبي إعلان يوصل من كل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالأفهم.
3: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

نرجع مع مشاركاتكم ورسائلكم مستمعينا الأحبة. واليوم نحن نتكلم عن الأمور اللي المفروض ما نسولف عنها في

العمل مجموعة من المشاركات والرسائل اللي واصلة، وخلونا نشوف بالنسبة لكم إيش هي الأمور اللي فعلا ما تحبوا تسولفوا عنها في بيئة العمل، ومتفقين مع النقاط اللي ذكرناها، وأيضا ممكن تضيفوا نقاط أخرى. أميرة صباحش خير، تقول والله بخصوص الدراسة اليوم إذا أنا غلطانة والله ما أتأخر في الاعتذار أبدا، لا أفوق كل هذا أقدم باقة ورد مع هدية وأعزم الشخص على غداء أو عشاء، لدرجة الكل يتمنى أني أزعله لأن اعتذاري من الدرجة الأولى ومميز، بس حذار تزعلوني لأني من النوع اللي مستحيل أرضى بسرعة، وبعد أنا من النوع اللي ما أبادر إذا ما غلطان. أنت تقصدي الأيام العالمية يا أميرة، اليوم 25 أغسطس اليوم العالمي لإيش؟ يوم عالمي غريب طبعا، هو اللي هو كان إيش اللي أتصالحوا وخلصونا كذا، إنه خلاص كل واحد يراضي الثاني وما تجلسوا زعلانين يعني كذا من أي شخص حواليكم، عادي ممكن تبادروا. فكنا نسأل أصلا هل أنتم الأشخاص اللي تبادروا ولا لا؟ فتقول لا، بس بخصوص موضوع اللي هو بيئة العمل قصدش، أنا أتفق وبقوة، ترى في النهاية الزميل يظل زميل وما حد يحتفظ بسرك، ومن رأي الكل يحافظ على خصوصياته وأعصابه في الدوام، أهم شيء خصوصياته وأعصابه بين قوسين يعني. وشكرا يا أميرة أنش كذا يعني مرة مشاركة في كل المواضيع، ودائما أميرة من الأشخاص اللي ما تفوت المواضيع. صباحش خير وبركة، أكيد نتمنى لك يوم سعيد. أوكي، هنا عندنا من بعد من ممكن تعيد الأشياء اللي المفروض ما نتكلم عنها، أشوف اتفق معكم ولا لا. قلنا يعني الأشياء اللي ما نتكلم عنها في بيئة العمل، مثلا التعليق على طريقة إنفاق زملائك لفلوسهم، ما تنتقد اختياراتهم الغذائية أو كميات الأكل اللي يأكلوها، تحتفظ بخطط بحثك عن مثلا وظيفة، أو إذا عرفت أن أحد من زملائك مثلا حصل وظيفة أو أنت أيضا حصلت وظيفة، ما لا داعي أن الكل يعرف. عندك أيضا ما تخلي الحديث المتكرر عن التوتر عن الاحتراق الوظيفي منافسة بينك وبين زملائك أنك أنت تشتغل أكثر. تعامل بحذر مع تفاصيل الراتب، ما لازم كل حد يعرف أن أنت مثلا حصل زيادة ما حصل زيادة، عندك بونس كم راتبك وإيش يعني هذه التفاصيل. نفس الشيء تفاصيل حياتك الخاصة، وين رحت وين جيت، كيف كان الويكند، مدري إيش إيش سويت، وين رحت أنت وأهلك، هذا ما له داعي. خلي حياتك الاجتماعية بعيد عن المكتب علشان تحمي حدودك وخصوصياتك، وأكيد أيضا مشاكلك الصحية ومشاكل أهلك الصحية ما لازم إنه يعرفوا تفاصيلها زملائك في العمل. ما أعرف أنتوا تتفقوا مع هذه النقاط ولا لا، وإيش الأشياء اللي بالعادة عندكم خط أحمر ما تحبوا تسولفوا عنها ولا حد يعني كذا يسولف معاكم أيضا عن هذه المواضيع. هنا عندنا مشاركة تقول صراحة بالنسبة لي حياتي الاجتماعية ما أحب أبدا حد يسألني عنها في الدوام، وحسيت ان بعض البنات كانت ممكن بالنسبة لها عادي وتحب انها تفتح سالفة، بس انا كان واضح اني حاطة حدود. ايضا هنا من المشاركات بالنسبة لليوم العالمي، انا من الشخصيات اللي تبادر الحمد لله، وما اطول في الزعل، واستغرب الناس اللي ما شاء الله عليهم عادي بسبب موقف بسيط يقطع علاقته فيك. لكن بخصوص بيئة العمل كل اللي ذكرته اتفق معه.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعينا، كونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية أماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار والرياح أيضا الهابطة وتطاير الأجسام الغير ثابتة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

مستمرين ومكملين مع المشاركات. سالم العميري يقول صباحكم ورد. في بيئة العمل لا تشارك كل شيء خصوصياتك، المشكلات، الرواتب، الأسرار والخطط والمشاعر تجاه الآخرين، فالحدود المهنية ليست بعد لكن احترام للذات وحماية للعلاقات، والأهم الحدود في العمل ليست فجأة بل وعي يحفظ العلاقات ويمنحك مساحة آمنة. هنا عندنا أيضا من المشاركات صراحة الحمد لله نحن في بيئة العمل ما حد يدخل في الثاني، وإذا نسولف بس كذا بشكل عام وضحك وسوالف هذا إذا كنا فاضين أساسا. أيضا صدقوني مش بس في بيئة العمل، أي علاقات أنت تحط فيها شوية حدود نوعا ما، طبعا كل علاقة أنت تكون عارف حدودها، عارف العلاقات الاجتماعية وكيف الحدود فيها، أنت راح ترتاح وهم راح يرتاحوا، وهذا الشيء يقلل من نسبة المشاكل أيضا فيما بينكم. انزين هنا عندنا على طاري الاعتذار، ترى انا من الشخصيات اللي صعب تعتذر. هذه مشاركة من اسراء. يا صباح الخير يا اسراء، تقول خصوصا اذا كنت ما غلطانة، لكن في بيئة العمل عادي أموري تمام لأن نحن بس بنتين في الدوام، فيا دوبك نخلص شغلنا وأصلا نروح في يعني كذا الانشغال وما نحس بالوقت. إنزين هنا أعوذ بالله من بيئة العمل اللي ما عندهم شغل واللي فاضين، هم اللي تحصلوهم أكثر شيء عندهم مشاكل لأن ما عندهم شغل، فبيتموا يسولفوا ويتعمقوا في أمور أصلا ما لها داعي. ممكن على فكرة تكون وجهة نظر، خلاص فاضين هم لا طول الوقت ماشي شغل، فبتحصلهم ينبشوا هنا يسولفوا هنا، ويعني سنة عن سنة يمكن شوية الحدود تبدأ كذا تختفي فيما بينهم ومع السوالف. فأفضل شيء أن الواحد يكون مشغول في دوامه.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: محمد بدر الدجى وسراج من اهتدى وبذكره تسمو الأرواح. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف وتتمنى لكم دوام الخير والبركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
4: صيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
5: وينك مختفي؟
6: في دبي.
5: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
6: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
7: شارك لحظة.

0: أريد طور عالم.
1: توصل لأكبر عدد من الناس.
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هالأفضل تروجناك.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

بداية الساعة 8 من استديوهات هلف أم. صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في صباحكم عماني، حلقة منتصف الأسبوع 25 من أغسطس. فالتواصل أكيد مستمر، أهلا وسهلا بكل اللي يرسل يتواصل معنا. هنا عندنا مشاركات تقول بيئة العمل صراحة نحن عندنا أفضل شيء، ما حد يتدخل في الثاني، ما نسأل عن خصوصيات بعض، والكل مرتاح، نسولف نتكلم نتناقش في مواضيع ونشتغل لما يكون عندنا شغل، بس إنه نسولف أشياء شخصية ولا تشوفوا هذا يحشف هذا ولا هذا يبى يعرف كم راتب هذا، الحمد لله ما عندنا، وهذه نعمة أتوقع. أنا ما أعرف من اللي راسل الرسالة، سمية صباح الخير يا سمية، هذه نعمة أن كل حد متفق أنه يعني كلهم تقريبا نفس الطبع من هذه الناحية، أنه في النهاية ترى أنت في عمل في دوام، يعني أنت ما محتاج تدخل في تفاصيل ما لها داعي، وبلاش سوالف الرواتب وكم راتب وكم راتب ومدري إيش، هذه كلها أمور ممكن تسبب نوع من الحساسيات في بيئة العمل. إنزين، هنا عندنا أيضا من المشاركات، والله اليوم صراحة جميل وحلو بالعكس أن كل واحد يبادر. طبعا أنت بتتكلموا على واحدة من الأيام العالمية اليوم أو واحد من الأيام العالمية اللي هو الأيام العالمية الغريبة اللي هو تصالحوا وخلصونا، فهمتوا كيف فكرة الموضوع؟ أنه يعني كل واحد المفروض يبادر إذا في موضوع مثلا كذا بينه وبين شخص معين يطيح الحطب، وأحيانا ترى الاعتذار ما لازم تكون بكلمة أنا آسف، ممكن تكون بعض الأفعال يعني تدل إن خلاص الحطب طاح، يعني صافية لبن نفس ما يقولوا، خصوصا الأشياء اللي ما مستاهلة يعني أو ما مستدعية إن حتى الواحد يتناقش فيها. فعدي وتغاضى دام إن اليوم يوم الصلح، يعني يوم تصالحوا خلصونا نفس ما قالوا. فصباح الخير والبركة.

اسمع. لكلام بعد اختي

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: لكل الناس.
1: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

25 من أغسطس مستمعينا. في مثل هذا اليوم في الكثير من الأيام العالمية الغريبة. أول شيء نصبح عليكم بالخير اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. أي حد عيد ميلاد اليوم، عيد ميلاد حد يعز عليكم، كل عام وانتم بخير. إذا مواليد 25 من أغسطس، خلونا نشوف إيش الأيام العالمية الغريبة اللي في يومكم. يوم تصالح وخلصنا، صراحة هذا حبيته. فكرتها أنك أنت تترك الزعل والخصام وتحاول أنك تتصالح مع شخص بينك وبينه يعني خلاف معين أو زعل مثلا معين. حبيت يا جماعة الخير، اتصالحوا وخلصونا يا أخي. أي حد زعلان من حد، أي حد كذا ماخذ في خاطره زعلة بسيطة زعلة كبيرة، يا أخي مشي الأمور، مشي الليلة هتمشي. أنت معقدها رح تتعقد. إن شاء الله الله يألف بين قلوبكم يا رب. و25 أغسطس إذا يوم تصالح وخلصنا. فأنا ما أعرف أصلا هل أنتم الأشخاص اللي تبادروا بالصلح ولا تنتظروا الطرف الثاني. وفي أشخاص والله حتى لو جاهم طرف ثاني واعتذر بعدهم لا زالوا ممكن في قلوبهم، مع أن أحيانا بعد بعض الزعل أو بعض الأشياء اللي تكون تماخذ في خاطرك منها ترى ما تحتاج اعتذار، يعني ما لازم اعتذار على كل شيء. احيانا الشخص ممكن يعاملك بمعامله يبادر في تصرفات، يعني ها ممكن تجبر في خاطرك. طبعا انا اتكلم عن الزعلات البسيطه، فهمتوا كيف. عندنا ايضا اليوم العالمي للملابس المستعمله، هذا يوم يشجع على شراء وتبادل الملابس المستعمله واعطاء الملابس القديمه حياه جديده بدل التخلص منها. عندنا ايضا هو اليوم العالمي للرامن في اليابان. طبعا تعرفوا أو سمعتوا على الأقل عن هذه الأكلة أو هذا المنتج، أيوة أكلة تقريبا هي اللي هي يعني طلعوها أو اخترعوها أو إطلاق أول منتج من الرامن الفوري 1958. إنزين وعندنا أيضا اليوم العالمي لإيش يا جماعة الخير، هذه تقريبا الأيام العالمية الغريبة. إذا اليوم العالمي للرامن الفوري في اليابان بالتحديد، يوم الملابس المستعملة، يوم اتصالح وخلصنا. فأنا حبيت أن نتكلم اليوم عن يوم اتصالح وخلصنا، إيش رأيكم؟ يلا سولفوا خبرونا، هل أنتم الأشخاص اللي تبادروا بالصلح مستمعينا ولا تنتظروا الطرف الثاني وتزعلوا أصلا تزعلات طويلة كبيرة ترجع أصلا علاقتك يعني مع شخص بعد خلاف كبير، وممكن كلمة آسف يعني تحل الموضوع. خلونا نشارك ونسولف دامنا اليوم يوم تصالح وخلصنا، وتذكروا تصالحوا وخلصونا. يلا كلنا نتصالح ونخلص بعض من بعض. 9555-1027 للمشاركات.

0: كانت يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة.

0: مميزة. منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

صباحكم أماني من هلأفقى، أهلا وسهلا فيكم. تواصل مستمر. خلونا نروح المرة لطرق علشان الواحد يخفف القلق والتوتر. أحيانا ممكن يجيك قلق، ممكن يجيك توتر حتى لو بدون سبب، تحس أنك أنت كذا متوتر ما تعرف ليش، الكورتيزول عندك مرتفع ما نايم زين، عندك موضوع شاغلنك، أنت يمكن سرعت في موضوع معين كذا وتحس بتوتر. فبشكل عام ممكن تسوي أشياء كذا سريعة علشان إن شاء الله يخف منك ويقل منك التوتر. إيش هذه الطرق السريعة لتخفيف القلق والتوتر؟ عندك تمارين تنفس تكون لتهدئة الأعصاب. تمارين التنفس كذا تأخذ لك شوية كم من دقيقة تسوي فيها تمارين التنفس علشان تهدي أعصابك. نفس الشيء ممكن أنك تدون على طول أفكارك وسبب شعورك بالتوتر، تحاول تكتب تكتب تكتب سواء بيدك في النوت أو أنك أنا أتوقع تتكلم بعد، يعني تتكلم مثلا، تحاول تتكلم بصوت عالي بينك وبين نفسك علشان توصل للشيء وتلمس النقطة اللي بالضبط مخلت انك انت متوتر. عندك ايضا تسترخي وتذكر نفسك كذا انك انت في امان، ان كل شيء راح ينحل، ما ان امورك طيبة الحمد لله. تحاول انك تبتعد شوي عن مسألة التوتر وتمتن للأشياء اللي موجودة في حياتك. الاستحمام لوقت طويل، الابتعاد عن المنبهات مثل القهوة. يعني لما تكون انت متوتر أو حاس نفسك أن هذاك اليوم متوتر سواء بسبب أو بدون سبب، حاول أنك تقلل من الكافيين، المنبهات بشكل عام في هذاك اليوم على الأقل، لغاية ما تحس أنه لا خلاص جسمك بدأ يسترخي، بديت شوية شوية كذا يعني التوتر عندك يقل. هذه الطرق علشان الواحد يخفف القلق والتوتر بسرعة. أنا ما أعرف أنتم يمكن عندكم طرقكم الخاصة في أنكم تتخلصوا من التوتر من القلق، كل واحد وعنده أكيد طريقة. زين لو تشاركونا، نتشارك كذا مع بعض الأفكار على الواتساب.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: خلي هلا أسأل.

0: الحال. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
2: تغير القناة،
1: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: أقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
4: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعينا، كونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية أماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار والرياح أيضا الهابطة وتطاير الأجسام الغير ثابتة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: يا اهلا وسهلا فيكم ويا صباح الخير مستمعينا الاحباء. نرحب اكيد بالجميع في يعني هذه الساعه اكيد بتفاصيلها من اخبار، من مواضيع، من العلوم. وخلونا نروح المره لموضوعنا. زين، الموضوع اللي نتكلم عنه نحن اليوم الأمور اللي المفروض نحن ما نتكلم عنها في الدوام أبدا، يعني ما نخوض حديث الكلام عن هذا الموضوع. والأحاديث الودية أكيد نحن نفس ما نعرف أنها تقرب الزملاء، لكن بعض المواضيع ممكن تخلق توتر داخل العمل. إيش هي هذه الثمن مواضيع اللي الخبراء تكلموا عنها اللي المفروض ما نتكلم عنها يعني في بيئة العمل وفق بزنس انسايدر؟ انزين، اول شيء تجنب التعليق على طريقة انفاق زملائك اموالهم او كيف هم ما يقضوا اجازاتهم. لا تنتقد اختياراتهم الغذائية او كميات الطعام اللي يتناولوها. ما تشوف واحد ياكل واقف تقول انت ما شاء الله عليك، ما تتوقف مش 24 ساعة بس الا تاكل، خلي خلي عليه بالعافية. إنزين، ما تنتقد اختياراتهم الغذائية نفس ما قلنا. أوكي، احتفظ بخطط البحث عن وظيفة يعني الشخص أو مغادرة الشركة لأي شخص هو حاب. مثلاً أنت عرفت هذا الخبر، ما لازم تروح وتخبره أو تنصحه أو تنشر الموضوع. وحتى لو أنت شخصياً حصلت فرصة وظيفية ثانية، لا تتكلم في الموضوع لغاية ما تقدم استقالتك رسميا. لا تخلي الحديث المتكرر عن التوتر والاحتراق الوظيفي منافسة لإثبات أنك أنت ما شاء الله عليك ما حد مثلك في الانشغال. تمام تمام، حلوين حلوين. إنزين، تجنب سرد تفاصيل حياتك أنت اللي ممكن تضر أصلاً بصورتك المهنية. تعامل بحذر مع تفاصيل الراتب لأنها ممكن تثير الغيرة على فكرة ترى، أو توتر العلاقات يعني بينك وبين زملائك. خلي حياتك الاجتماعية والشخصية بعيد عن المكتب علشان تحمي حدودك وخصوصياتك، ولا تفرط في مشاركة تفاصيل المشاكل الصحية، ويكفي بس تقديم المعلومات الضرورية. صدقوني لو كلنا نفذنا هذه الأشياء كلنا رح نرتاح، كلنا رح نرتاح في بيئة العمل. أنت كشخص رح ترتاح، والأطراف اللي حوالينك أيضا رح ترتاحوا. هل أنتوا أصلا متفقين مع هذه الفكرة؟ إنما كل شيء المفروض نحن نسولف عنه في بيئة العمل مهما كان لازم المفروض يكون في حدود. في ناس والله يعني يمكن هم بحسن نية يسووا هذا الموضوع، بس يدخلوا تفاصيل تفاصيل تفاصيل حياتهم، بيتهم، عائلاتهم، حياتهم هم الشخصية، وين راحوا وين جايوا، كيف ما أدري إيش، كم اشتري وكم حصلوا كم. ليش؟ ما لا داعي. في النهاية أنت كذا قال استفسد علاقة الزمالة، راح تدخل ممكن أمور أنت في غنى عنها. أنا ما أعرف يعني في النهاية هي وجهات نظر وشخصيات، بس الواحد على كثر ما يقدر يحاول إنه يتجنب الخلافات، يحاول إنه يعني يحط حدود. في النهاية هذا مكان عمل، هذه هي الفكرة. فهذه إذا المستمعين الأمور اللي المفروض ما نتكلم عنها نحن في بيئة العمل أبدا. نشوف مشاركاتكم ورسائلكم على الواتساب، وهل متفقين مع هذا الموضوع ولا لا، وإذا عندكم أيضا إضافات إيش الأشياء المفروض ما نتطرق لها في بيئة العمل أيضا شاركونا.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: محمد نبينا، يا بشارة الهدى ويا نور الظلام، عليك الصلاة والسلام. هلا اف ام تهنئكم بالمولد النبوي الشريف وعلى صاحبه أفضل الصلاة وأفضل

0: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: عندك شيء مميز؟

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

مكملين ومستمرين معكم مستمعينا في مشوار صباحكم عماني وساعتنا الأخيرة. خلونا نروح لأبرز الأخبار المحلية في هذه الساعة. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل فيصدر عفوا ساميا خاصا عن 459 نزيل من مواطنين وأجانب من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف 1448 للهجرة ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. أيضا من الأخبار نيابة عن جلالته حفظه الله صاحب السمو سيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رعى قراءة السيرة النبوية الشريفة بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وذلك بقاعة المولد بقصر العلم العامر. ونحن أكيد مستمعين نكمل معكم المشوار ومع ضيفتنا بعد شوية في البرنامج موضوع جديد راح نسولف وراح نتكلم أيضا عن اليوم.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: على اف ام.
1: إذن مستمعين مكملين معكم في مشوار صباحكم عماني, ونسمع خبرتكم قبل شوية راح تكون عندنا ضيفة, راح نسولف أيضا اليوم عن موضوع جديد مع ضيفتنا الرسامة آلاء عبد الخالق الكعبي. نصبح عليك بالخير, أهلا وسهلا
2: حبيبتي. صباح الخير علينا وعليك
1: حبيبتي. إنزين آلاء, أنت يعني رسامة, أنا ما شاء الله دخلت حسابش يعني رسامة مبدعة جدا جدا.
2: تسلمين كلش ذوق.
1: ويعني أبا نرجع شوية كذا للوراء, لأن شو قلت إنك ترسمي من زمان.
2: نعم.
1: فمتى اكتشفتي إن عندك هذه الموهبة؟
2: والله أنا أول ما فتحت عيني على الدنيا شفت إني أحب الرسم, فبلشت أرسم. بعدين شفت الرسم أوكي عشان وقت فراغ. رحت فتحت بيزنس, صار كورونا وتسكر. بعدين بعد الكورونا شفت لا الرسم إلي, فأمي شافت رسمي حلو, هاي خذتني للكلاسات, ومن هذاك اليوم بلش مسيرتي كشغل يعني.
1: أوكي, يعني أنت بعدين حبيت النش, يعني شفت إن فعلًا الواحد ممكن إن موهبته ترى تكون مصدر دخل له.
2: بالضبط.
1: إنزين تتذكر أول لوحة رسمتيها؟
2: أيوة.
1: أوكي.
2: شوفي أول لوحة, لأن أنا من بدايتي كنت أرسم, فيعني كان أشياء كرتونية. لأن كنت وايد مرة صغيرة, فش اسمه يعني كنت أرسم سبونج بوب, شخصيات كرتونية وكذا. بعدين لما كبرت أول لوحة اللي رسمتها كذا كان شخصيات اللي هو كنت أرسم بنت خالي, بنت جيران كذا يعني. فالبورتري كانت أول يعني شخصية لنا كانت,
1: وحسيت إن في إقبال فعلًا, عشان كذا أنت يعني قررت إنش.
2: بالضبط. أنا أول ما بلشت أرسم رسمت بجيراننا, فيعني ما كنت أعرف أرسم, ما كنت رايحة لكلاس مرة, يعني ما كنت ضابطتها, عين كبيرة عين صغيرة, بس هي لما شافتها جدا يعني استانست وايد حبتها. فبعقيت من هذاك اليوم لازم أروح كلاس, وهاي شغلتي راح تكون.
1: أوكي.
2: وبعد رحت كلاساتي وكذا, والحمد لله كل شيء زين.
1: يعني بالنسبة لش الموهبة تكفينا الواحد يعني يبدأ ويكون فنان ويعني يرسم ويبدع ويبدأ أصلاً المشروع؟
2: لا, شوف الموهبة هي إلها دور أساسي في يعني النجاح والشغل, بس التعليم راح أكثر يعني يسويك كامل. فبس الموهبة حس ما تكفي.
1: إذا كان العكس, إذا واحد ما عنده الموهبة لكن حاب إنه يعني حاب الرسم, هو
2: يقدر يمشي أموره للنص أحس, لأن لازم يكون شيء يكمل شيء, لازم الموهبة بعدين التعليم.
1: أنتي حاليا تعطي بورشات صح؟
2: نعم بالضبط.
1: يعني هل حد يجيش من الصفر فعلا ما عنده حتى ما عارف يمكن كيف يمسك
2: بالضبط
1: القلم؟
2: بالضبط. أيوة, أنا أدرب أطفال, فأكثرهم يكونون 7 سنوات ما يعرفون إيدهم من اليمين من اليسار, وما يدرون شلون يرسمون, كله يعني خطوة بخطوة قاعد أعلمهم. فكذا يعني.
1: وبعدين تشوف تطور.
2: أيوة أكثرهم حبوا الرسم, أكثرهم يجلسون مس متى نصير مثلش نرسم, مس متى كذا نصير, وهاي فيعني أساعدهم وايد في المجال.
1: كم الواحد ممكن يحتاج إنه يعني يتعلم يكون في الورشات؟ خلنا نفترض إنه واحد يعرف الأساسيات, يعني عند الأساسيات.
2: شوفي يعني إذا واحد موهوب يقعد يرسم, هو وايد يكتشف غلط صح, ايش قاعد يسوي, ايش الماتريال الصح, هذا فيك او هذا الاصلي او كذا, هو يعني يكتسب كم خبرة يعني من مجال الموهبة اللي يرسمها. اما من يروح بعد بالتعليم, التعليم اكثر يختصر لهاي الشيء, فيعني المعلمة راح تقله ايش الاقلام الزينة, ايش اقلام المزينة, ايش هذا, يعني كامل راح توضح له, فتختصر له الطريق. فأيوه.
1: ايش الاشياء اللي ممكن ضايقة شوية تحصل في الورشات من الناس؟ انتي بس تخصصش اطفال يعني تعطي اطفال؟
2: لا كبار بعد.
1: ايوه, من الناس الكبار.
2: نعم. ايش في
1: ايش الاشياء اللي تضايقش ممكن تحصل في الورشات؟
2: انه يجون بعضهم ما مكملين, يعني ما راسمين قبلها, كنا نقعد من اول على الكلاس اللي قبل نقعد نرسم فيه عشان يوم الثاني, وانا محددة كل يوم ايش ناخذ. فهذا وايد.
1: انزين آلاء, هل بالنسبة لش يعني او بالنسبة لكم انتو كفنانين خلاص متعمقين في المجال, دايما الرسمة تعبر عن صاحبها؟
2: شوفي هذا للفنانين، هو في اختلاف بين الفنان وبين الرسام.
1: أوكي.
2: الرسام تعطينا صورة يرسمها إتش بيرفكت، أما الفنان هو يعبر عن مشاعره، هو صار له موقف وراد يرسمه. هو الفنان هو ليش يصير فنان؟ ليش أكثر الرسامين يرسمون أشياء عجيب غريبة وقعدون يشرحونها؟ لأن في أشياء ما يقدرون يقولونها، إنزين ما يقدرون يعبرونها بلسانهم، فهذا يجي في إيدهم ويرسمون على اللوحة. هذا فرق بين الفنان والرسام.
1: أوكي.
2: أنا بين الفنانة وبين الرسامة، فأكثر شيء رسامة يعني، لأن أكثر شيء أرسم أشياء واقعية.
1: بس أيوة. ممكن أحيانا فعلا يعني تحس الفنانين إنه في شيء في خاطرهم فهو يعبر عنه برسمات، بتطلع هذيك الرسمة بالنسبة لنا نحن كأشخاص ما عندنا فكرة غريبة ما فاهمين يعني، ونشوف ونستغرب إنها والله ليش هذه اللوحة انباعت بسعر خيالي،
2: بس هي مليانة مشاعر ومليانة يعني ذكريات وكل شيء.
1: أوكي.
2: فيعني ناس كذا تشوفها، في ناس لا. وفي وايد شيء أحس ينرفزني وينرفز الفنانين واجد، اللي أيوة. هو في ناس ما تقدر هذا الفن، يعني تستهين بهذا الشيء. بالعكس، هو الفن يطلع من مشاعر الشخص، سواء يكون يعني رسمة سواء يكون أي شيء، من اليد، من يد مرسومة، وايد يختلف من إنها تكون طباعة، وايد يختلف. فأنا لما صار لي موقف مع أحد الزباين اللي هو شو اسمه، أنا عندي أرخص لوحة اللي أرسمها للطلبية 20 ريال مع برواز. فهو توقع راتها هدية مدري شنو، قال لي كم سعره، قلت له 20 ريال، كان يقول لي السعر وايد غالي حشة، أنا روح أسويها كوبي يعني يطبعها 100 بيسة. يعني أوكي، نقول الأقراض فدوة، نقول شو اسمه برواز 5 ريالات، أنا يعني مستفادة بس كم 15 ريال. التعب، المشاعر الفنان، الوقت الفنان، هذا كيف يعني ما حد شو اسمه يعبره؟ فهذا الشيء وايد ينرفز.
1: ويعني في النهايه هي مرسومه، فهمتي؟ شيء يعني مش مطبوع كوبي بيست، يعني فيها جهد، فيها تفاصيل،
2: فيها روح.
1: بالضبط. أيوة. فانت من يعني تعرفي تميزي اذا كان الرسام راسم بروح او بنفس وبدون نفس؟
2: ايوه، انا حتى اقدر اميز رسماتي، لان رسماتي اللي انا ما ارسمها بروح واضح.
1: أوكي.
2: حتى اهلي يقولوا لي يبين انت رسمتها على ذوقك.
1: انزين، اذا شفتي رسمه رسامه ثانيه مثلا، تقدري تعرفي انها مثلا هي، كونكم انتم فنانين انا ما اعرف كيف لغه التخاطب بينكم، بس تقدري تعرفي اذا هي حالتها النفسيه تمام ولا لا؟
2: ايوه.
1: اوكي، صار لي كذا السبب.
2: شوفي، ما صار لي وايد، بس اعرف مثلا من ادخل حسابات لهم يعني طريقه معينه في الرسم. اللي مثلا بكل رسمتها موجوده عين، بكل رسمتها موجوده قلب، بكل رسمتها موجود لون احمر، هذا كله الالوان فيها مشاعر، الالوان فيها شخصيات. ايش معنى العين في كل لوحه؟ يمكن هي شاي صار لها موقف، يمكن هذا صدمه في حياتها او اي شيء، فهذا يعني يوضح بلوحاتها كفنان.
1: زين، اذا اشخاص عاديين مثلا، انا بعطيش مثال.
2: أوكي.
1: في اشخاص اول ما يمسكوا ورقه وقلم تحسي يبدأ يشخبط أشياء، اللي يرسم لش دوائر كذا ورا بعض، اللي يرسم
2: هاي للأطفال،
1: تقدري تميزي هذا الشيء؟ أيوة، تعطينا شوية فكرة.
2: أيوة، مثلا من يرسمون الدوائر واجد بشكل احتراف، مو بشكل احتراف يعني دائرة كاملة، يبين أن على مخ الطفل أنه إش كثر كامل. الشخابيط، الخط إذا كان كذا إيش يعني، إذا كان كذا إيش يعني، وإذا كان شخابيط يعني بين الطفل محتاج، هسه سواء كان أكل أو أي شيء، هذا شان طفل كلش صغير يمكن سنة أو سنتين، لأن عادة كلهم يشخبطون على الجدران وكذا. فهذا شيء يعني أنا كيف اكتشفته، وصح متخصصي واجد في بالأطفال وكذا، اكتشفته مع بنت أختي. فأنا واجد أشوف أفلام، لما شفت الأفلام وكذا، لا بدأت من أشوف رسمات بنت أختي أقول أعرف إنه إيش فيها إيش ما فيها.
1: أوكي. وبالنسبة للكبار، لأن حتى الكبار يسووا هذا الشيء،
2: الكبار ممكن أحس أكثر يقدرون يسلطون على إيدهم. يعني أكثرهم ما يقدرون يعبرون مشاعرهم سواء بالكلام أو بالرسم، ذاك من ذاك اللي تشوفينه يقدر عبره في الرسم أو يقدر عبره في الشعر أو أي نوع من الفن.
1: أوكي، فعادي ما تمثل شيء معين يعني.
2: أيوة،
1: نبس ممكن تكون كذا شخابيط.
2: أيوة،
1: ما لها داعي.
2: أيوة.
1: بالنسبة للكبار طبعا، لكن الصغار ممكن أن أولياء الأمور ينتبهوا من
2: بالضبط.
1: فكرة الرسمات. أنت شخصيا في يعني مشاعر ما تقدري تعبري عنها بالكلام لكن ترسميها؟
2: لا. ما رسمت كذا رسم. أكثر رسماتي واقعية.
1: أنزين، يعني خلينا نقول هل الفنان يعني يقدر يعيش من فنه ما، ويعني خلاص ما يحتاج شغل إضافي؟
2: نعم.
1: أوكي.
2: نعم وبكل قوة.

0: بلشت أختار التخصص مالي. التخصص مالي يبدي من الثانوية مش من الجامعة. أخذت لي مستشار تخصصات فإيش اللي يناسبني. لما شافت عندي رسم وهاي فحتى المستشار قالت روح تدش بمجال الرسم. أمي كانت واثقة جدا فيني إني أنا راح أوصل مكان إني أنا راح أطلع مدخول من هاي الرسم وهاي. ف جدا جدا غلط واحد يفكر ان الفلوس ما يعني الرسم ما في فلوس. يعني حتى صار لي كم مره موقف مثلا اقعد مع بنتي هي في خاطرها تشتغل تقول لي انا موهبتي الرسم بس تدرين عاد الرسم ما في فلوس لازم اروح اشتغل اماكن اشتغل من ساعه لفلان ساعه يعطوني راتب. بس بالعكس انا مساترتي عيشتهم من الرسم. أنا مهسة الحمد لله راتب بصوب وكل أشياء قاعد أشتريها من الرسم الحمد لله.
1: فأنت تشجع إن الواحد يهتم بموهبته إيش ما كانت.
0: بالضبط. أوكي. بالضبط.
1: إنزين كيف الواحد يحدد سعر اللوحة وأنت شخصيا كيف تحدد سعر اللوحة بناء على إيش؟
0: أول شيء السايز القياس اللوحة. قياس اللوحة هو اللي حدد لأن في رسومات كبيرة في رسومات صغيرة في تفاصيل. مثلا أنا كرسام الشخصيات وسيارات السيارة مثلا يجيني شخص يقول لي رسم اثنين سيارات بلوحة هذا لا صح للسايز أكو سعر معين بس لا فيش سيارتين فكل وحدة لها تفاصيلها لها وقتها لازم أضبطها فيرتفع. أما يكون سيارة واحدة لا على السايز ونفس الماتريال يعني.
1: أوكي يعني إيش أكثر شيء حسيتي فيه إقبال الناس تحب إنه يعني تجيش عليه كرسم أشكالهم مثلاً أطفالهم هم بيوتهم إيش سياراتهم؟
0: أنا الفترة الأخيرة حسيت سياراتهم شخصيات يعني أوكي دائما كانت موجودة بس بالسيارات مرة فجأة انتشر عندي عند هدول أصحاب السيايير الفخمة يعني دائما يجون يرسلوا لي إن نبي شو اسمه يعني من كثر ما يرسلوا لي ما عندي وقت.
1: أوكي.
0: أيوة.
1: فإيش إيش الفكرة إن الواحد تحسي مثلا يحب إن سيارته تكون مرسومة أنت بالنسبة لش؟
0: يمكن أمهم أكثرهم سيايير كذا الحلوات يعني القاليات أكثرهم يروحون يشاركون في معارض ما أدري شنو يعني ما أعرف أشياء تخصهم يصورونهم يحسون تصويرهم يعني مش كافي فيقول أنا أريد أعلق هاي الصورة بس أريدك ترسمينها يعني مقدرين الفن.
1: بالضبط. أيوة في حياة الصورة تكون فيها حياة أكثر لما تكون مرسومة. بالنسبة لش يعني الرسم يفضل أنه يكون ملون ولا أبيض وأسود؟
0: ملون.
1: كنت كشخصية
0: ملون طبعا. شوفي الأبيض أسود حلو وايد الناس تحبه وايد الناس هم فيه إقبال واجد بس الملون غير سبب يعني أنا أختار لون عشان هاي العين أختار لون عشان أدمج أختار لون أحسن من أبيض أسود بس فحم وقاعد أسوي وحلو في وايد ناس تحب زملائي أكثرهم وايد يحبون هذا الشيء ومجالهم خفيف يعني بس الملون بالنسبة لي وايد حلو يعني فرحني
1: يعني أنا شخصيا يعني لما أشوف رسمة خلينا نقول رسمة شخص صورة شخص يعني أحب أشوفها بالملون أحس إنها حقيقية وفيها أيوة. روح أبيض وأسود يعني شوية تعطيني فايبس من إنه كأنه شيء كئيب كأنه حزين ما أعرف
0: حلو
1: ليش
0: يعني نقدر نقول يكون شيء تاريخي قديم بس الملون لا هو واقعي وأصلي أيوة.
1: بالضبط. زين هل في لوحة بعتيها وندمتي أنتي رسمتيها من خاطرش وحابت يعني حاب يعني كنتي حابتنها لكن يعني بعدين خلاص قررتي تبيعيها يعني صار فيها إقبال وندمتي بعدين؟
0: لا ما صار هالشي بس الحمد لله أنا رسوماتي اللي أحبها ما أبيع عنها. عندي رسمة كبيرة اللي كل لقائد سولفيت فيها وكل ما كان قاعدة سولف فيها يعني هم دفعت عليها واجد هم خذت من عندي واجد هم يعني شوف حتى الصورة أنا سويتها ديزاين سويتها فوتوشوب كله يعني من بدايتها لنهايتها أنا سويتها اللي هي صورة السلطان هيثم والسيدة جليلة فوايد الناس حبوها هي اللي خلتني أكثر يعني حسابي يكبر الناس تعرفني وكذا يعني من هاي الصورة.
1: أوكي فمستحيل تبيعيها لأنش حابة
0: مستحيل أبيع عنها أيوة
1: وفعلا جايوش ناس حابين إنه يشتروا اللوحة
0: أيوة أيوة
1: وما بعتيها
0: ما بعتها
1: عرضوا عليش أسعار
0: أسعار
1: يعني كم
0: أيوة.
1: ممكن أقصى سعر وصل ليش وانتي ما بعتيها
0: ما أريد أقول السعر بس يعني
1: تقريبا إذا حابة
0: بس يعني أكثرهم لأن هي الرسمة واجد كبيرة يعني يدرون أن سعرها مو بسيط يعني كذا 1000
1: أوكي ورغم من ذلك ما بعتيها
0: ما بعتها لا
1: أوكي هذا اللي يقولش أحيانا بعض الرسمات أنت يعني فعلا

0: تعبتي عليها، حابة تفاصيلها، تحسيها أن لا فيها يعني روح كذا ممكن تكون مختلفة، فعشان كذا الفنان يحب أنه يحتفظ.
1: أيوة بالضبط. في فنان يعني كيف الأم عد عيال كذا، بعض الرسومات أحسن مثل عيالي، دايرة بال عليهم، قشيتها حط عليها القماش وهاي عشان لا يكون عليها غبار أو شيء.
0: أوكي إنزين، يعني خلينا نقول أنه في الفنانين ممكن في عندهم فعلا لوحات ما يبيعوها مهما كان يعني السعر مكلف، هذا باختصار باختصار الكلام. انزين يعني هل الرسامة والفنان بشكل عام اليوم يحتاج انه يكون صانع محتوى برايش؟
1: ايوه.
0: ليش؟
1: انا الحين مو بس الفنان، اوقف مع كل واحد عنده مشروع عنده موهبة لازم يفتح سوشيال ميديا، لان الدنيا كلها تمشي على هذا الشيء. كنا نعرف ان الدنيا كلها بهالوقت كلها على السوشيال ميديا. فانا بخصوص من يوم بلشت بالسوشيال ميديا، اول كنت ارسم احط روحي، او كان عندي حساب شخصي كنت احط فيه رسوماتي، بس من يوم فتحت حساب خاص للرسم ما شاء الله ما شاء الله الطلبات كثرين، الطلاب كثروا وشان تعليم رسم، اكثر الناس ظلوا يحبون الرسم بما انه ما عندهم فكره ولا شيء عنه، ويعني واجد مهم السوشيال ميديا.
0: بغض النظر عن ممكن ان الواحد احيانا يخاف ان انا مثلا والله لو فتحت سوشيال ميديا عن احصل انتقاد معين ممكن يحطمني.
1: لا هذا الشيء ما موجود شان اصحاب الموهبه. يعني شوفي الشخص من يفتح حساب ينزل عن شغله بدل لا ينزل واجد عن روحه، او هاي يختلف بين شخص وشخص. فإذا تتنزل عن شغلك يمكن واحد ينتقد شغلك عادي، فهذا الشيء طبيعي. اما يعني لا يعني لا تنزلون اي شيء، بس خاص شغلكم، حساب لشغلكم. انا هسه حتى للكبار اللي ياخذون من عندي كورسات اعلمهم، هذا من ضمن الكورس مالتي اني اعلمهم شلون ان يفتحون حساب، شلون يخلونهم اسم فني، شلون يصورون رسوماتهم، شلون يشتغلون في السوشيال ميديا، ايش الهاشتاجات، ايش البايو يكتبون، كيف يقبلوا طلبات، كلها هذيلي أنا موجودة عندي.
0: يعني ممكن الواحد أحيانا يكون عنده مشروع معين أو موهبة معينة بس يفشل لأنه ما يعرف يسوق حال نفسه.
1: يعني كيف؟
0: ما يعرف يسوق حال نفسه، حال موهبته، حال مشروعه.
1: هو في يعني أكثرهم أنا حصل بنات ما شاء الله فنانات يعني صوتهم مرة حلو، بس يستحن، يخافن يطلعن بالسوشيال ميديا، خافن يعني حتى رسامات يخافن مثلا يشتغلن بهالمجال، يردن الموهبة بس إلهن، يعني الرسم بس إلهن.
0: أوكي.
1: فكذا يعني.
0: أوكي. يعني حسوها أنها ممكن تكون مجازفة خلينا.
1: أيوة.
0: إنزين إيش التعليقات اللي ممكن أنتي ما تحبيها ضايقش حتى لو تخص شغلش؟
1: تخليقات ضايقني الصراحة ما يعني حصلت، بس في مرة يعني رسوماتي القديمة، أنا حطيت سلسلة رسومات قديمة، مرة في شخص شافها قال لي كانها رسمة أطفال، وأنا كاتبة أنها رسمة ما كم سنة قبل. أيوة فيعني عادي.
0: إنزين يعني شوف الناس تشوف اللوحة النهائية، لا دائما يعني يشوف الشغل النهائي في النهاية، لكن ما تشوف أنت كم مرة مسحتي، كم مرة تعبتي، يمكن بكيتي، ضيق الوقت، ضيق خلنا نقول الإلهام هذاك اليوم شوية، لأن إحنا بشر أحيانا ما دائما نقدر نعطي بنفس الجودة. فإيش تقولي يعني هذين الأشخاص يعني اللي ممكن يسمعون الحين وأحيانا ينتقدوا أشياء يعني ما عارفين وراء الكواليس أنت إيش بالضبط. إيش مريتي؟
1: اللي هو أنا مثل ما خبرتش هذاك الشخص اللي يعني ما أقول إن كلامه مو محترم وهاي، بس لا يعني عادي أنت لازم كشخص تعرف قيمة الفن. الحين إحنا لو نجي عن تاريخنا نجي كل شيء اللي يثبت التاريخ الحين هو الفن، سواء في الرسم، في الموسيقى، في الملابس، في المباني، كل الفن. يعني إذا إحنا من الحين ما نعطي قيمة للفن إيش يبقى من عندنا شان الجيل الجاي؟ فهذا جدا مهم. عشان كذا يعني أوكي إذا ما عندك فكرة عن الفن احترم هذا الشيء. صحيح. بس
0: أو لا تعلق تعليق ممكن يحبط الشخص.
1: أيوة بالضبط.
0: إنزين يعني كنت والله وانتي تتكلمي جف بالي سؤال
1: ايش
0: اللي هو خلينا بنرجع له يمكن بعدين. كنت بقول ليش انه يعني عن السالفة اللي تقول فيها عن السوشيال ميديا والالهام بس غاب عن بالي. ننتقل لسؤال ثاني. تمر عليش فترة نرجع تحديات اللي تواجهيها في المشروع لما تريد تسلمي حد لوحة.
1: شوفي أنا الصراحة وايد يعني مبسطة الأمور حال الزباين. أكثر اللوحات اللي أرسمها كل أقول ليش يطون فلوس توصيل إذا أنا قادرة أن يقدرون يستلمونها من عندي. فأحط لوحة حطنها في مكان يجون يأخذونها أو أكثرهم يجون يأخذونها من عندي عشان أشوف الرياكشن مالهم هل عجبتهم هل ما عجبتهم. أوكي. هل ما أدري شنو بس الحمد لله كلها راضية كانت.
0: وتخافي من ضيق الوقت؟
1: ضيق الوقت يعني في الوقت الرسمي
0: يعني فترة كافية تخبريهم؟
1: أنا طبعا لا ذكية بهاي الشيء الحمد لله. إن مثلا من يكون عندي دراسة أو من يكون عندي شغل ثاني لو أجل الرسم أو من صارت لي حاجة أرجع الفلوس. فما أقدر أضايق على نفسي لأن أنا أتوتر هم الرسم ما تطلع حلوة.
0: إذا رسمتي وخلاص مثل ما يباه الزبون أو مثل ما صورة عطني شيها بس قالش ما أريدها أنا كيف تتصرفي؟ أحس إنه صعب الموقف.
1: أجلس أصيح. فلا ما صار لي هاي الشيء الحمد لله. أكثرهم يعني يدفعون قبل ويأخذون الرسمة والحمد لله كلها عجبتهم بس إن شاء الله ما يصير هالموقف ما أريد أفكر بيها.
0: أنزين أنتي آلاء من وين تحصلي إلهامش؟ الإلهام في الرسم هذا كل اللي يجيش إنه خلاص أنا اليوم في مود الرسم يعني.
1: شوفي من وقت العدة اختبارات عجيب يا ربي كنا الله يعني كل حد يقول لي رسمي رسمي رسمي وأنا عندي الوقت ضيق يعني حتى إيدي أحسها تبي ترسم تبي تمسك الفرشة تبي تمسك قلم. يعني أحس وقت الاختبارات. أوكي. وقت الاختبارات ما أدري كيف أختبر عشان أرجع أرسم.
0: يعني تحب الرسم في هذيك الفترة؟
1: هذيك الفترة عجيب سبحان الله. سبحان الله.
0: يمكن تي من الأشخاص اللي إذا كنتوا مضغوطين.
1: أيوة.
0: كمتنفس هو عشان كذا يقولش الفن ممكن. أيوة يعتبر. أيوة. متنفس للفنان.
1: صح.
0: أنزين هل صادفتي مشاهير يطلبوا منك لوحات؟
1: أيوة.
0: مجانا؟
1: لا.
0: مقابل إنه بيحطوا في حسابهم اللوحة؟
1: مرة صارت لي بس هذيك المرة أنا أيوة صارت لي ذكرت.
0: أوكي.
1: شو اسمه مش مشهور واجد بس يعني أكثر الناس اللي تعرفه. قال لي حسابي كبير وهاي ترسميني أنا انشر لك. قلت له ماكو مشكلة. وافقت رسمته وهاي يعني صح ما أجاني وايد متابعين ولا أجاني شيء بس أوكي يعني أنا دائما أدعم الطلابي وأدعم الناس إن كبداية شغلهم يرسموا بالمجان. أنا ياما ياما رسمت بالمجان يعني أكثرهم اللي رسمت لهم بالمجان سما عدا هذا الشخص. يعني رجال أعمال من رسمت لهم وهاي عطوني أنا كنت راوي أهديهم بس هم عطوني سوى هدية مبلغ كذا يعني.
0: وتحس إنه بعده يكون الفنان في بدايته يعني أنت قصدش فعلشان كذا ممكن إنه يرسم بالمجان عشان ينتشر بعد
1: بالضبط عشان الناس تثق فيه.
0: زين إذا حد الحين جاش وبغى يرسم بالمجان
1: ما وافق
0: خلاص لأن حسيت إنه
1: لا خلاص بعد اكتسبت خبرة الناس تعرفني بعد هذا فترة من الفترات
0: بالضبط.
1: لازم يسويها يعني الفنان بس خلاص الحين عاد.
0: فالفنان محتاج يضحي في البداية.
1: أيوة بالضبط لازم لازم يعني.
0: بإيش بالضبط يضحي؟
1: إنه يرسم بالمجاني يروح يشارك معارض اللي حتى لو أو مثلا يهدي رسومات. أنا وايد هديت رسوماتي للمدرسة للوزارة للأشخاص وايد ربحت سعر رخيص يعني تخيلي كان عندي لوحة بعت 5 ريال. فعادي خلي ضحي ليش إيش في يعني. صح هو الأغراض غاليات بس عادي كبداية تبي تسوي يعني تبلش شغلك خلي الناس تثق فيك وسويها وراح حصل نتيجة وكل حدا يقول لنا يسويها.
0: أوكي زين جيش شركات ممكن تحب تتعامل معه شو هل تدفع الشركات تحسي ولا شوية في تحفظ؟
1: شو اسمه اجتني شركات برادة وشان مثلا مباني يحطون يعني حتى شان هوتيلات رادوا بعد بس تدرين أنا هذيك الفترة كنت 12 طالبة مدرسة فهذيك الوقت يعني حتى ما كنت أقدر بس دراستي حرفيا كنت بس لدراستي. حتى يعني أوقات فاضية لا ما كنت أسوي شيء.
0: إنسان آلاء إيش الخرافات اللي تضايقش عن الرسم؟ منتشرة وتسمعيها ومضايقش أو المعتقدات الخطأ؟
1: ما أعرف، بس أكثرهم يقولون إن الرسم حرام.
0: أوكي.
1: إن رسم الشخصيات حرام. ما أعرف كم بالمية هاي الكلام صح، وايد حاولت إني أفهم مع هذا الموضوع بس ما أعرف بعد، ما وصلت النتيجة. بس لو أحس 1% إن هذا شيء فعلا حرام وفعلا يعني يسوي ذنوب أو أي شيء، أكيد بعوفة.
0: إنزين، أنت ذكرت شيء اللي هي مسألة يضايقش بعد مسألة إن الرسم ما يدخل فلوس. هذه واحدة من الأشياء اللي أنا ذكرتيها في بداية البرنامج.
1: وايد يضايقني.
0: إنزين، هل في لوحات تنصد منها تنباع بهذا السعر؟ ما شرط لوحاتش. على المستوى العالمي دائما شتي أكيد متابعة يعني الأخبار وتشوفي، لأن أحيانا أنا شخصيا كون إن يمكن واحدة ما عندي خبرة في هذا المجال بالشكل الكافي والكبير، لما أشوف يعني أعطيش مثال، كان في خبر انتشر إنه ما أعرف قشار الموزة أو موزة باعت بسعر خيالي. أيوة. وتم فيها، إيش الفكرة من هذا الموضوع يعني؟
1: شوفي أنا كفنانة يعني خلال مسيرتي ما أقول أنا واجد أفهم وواجد مدري بيرفكت بهذا المجال، بس خلال مسيرتي خلال فهمي عن هذا المجال أعرف، بعد أعرف إن هذا الفنان لا تعف على هاي اللوحة، أما هذيك الموزة اللي عليها هذيك اللصقة واضح إنها ما هي شيء، واضح.
0: أوكي.
1: واضح إن سوري يعني شيء تافه.
0: أيوة، بس ليش أحيانا بعض اللوحات فعلا تصير ترند وهي ما لها معنى؟ يعني حتى الرسامين يطلعوا يتكلموا،
1: بس شوفي يمكن يكون يعني مستخدم أغراض عليها واجد، يعني ألوان واجد، يمكن مخلص العلبة عليها، بس إن هذيك اللوحة تذكرتي
0: تحديد
1: هذيك ضغطتني
0: صدمة، لأن حتى بعدين صار كل سنة يصير فيها مزادات.
1: بالضبط.
0: يعني أنا ما أعرف تحدي كان الموضوع ولا إيش. إنزين آلاء، نحن وصلنا وعش لختام اللقاء، في شيء تحب تضيفي قبل ما نختم؟
1: لا، بس أحب أشكر الناس اللي وقفت معاي، اللي دعمتني، اللي وثقت فيني، سواء طالب، زبون، أهلي، اللي عرفوني، اللي وقفوا معاي بهذه الطريقة، وبس أحب أقول لهم شكرا.
0: موفقة إن شاء الله آلاء، ونورتينا في الاستوديو. ونختم أكيد نحن مستمعينا اللقاء مع ضيفتنا آلاء عبد الخالق الكعبي، رسامة فنانة، يعني حسابها جدا رسماتها جميلة جدا جدا جدا، موفقة بإذن الله تعالى. ونحن نختم معكم أيضا مشوار صباحكم عماني، ولقائنا راح يتجدد بكرة في أخبار وعلوم ومواضيع جديدة.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
5: الطموح، المستقبل، والأحلام كلها تحتاج مكان في كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.
6: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الله الله عليكم. شكرا شكرا شكرا.
1: محمد في الغيوم في لوحها المكتوب بشرى تهز القلوب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن.
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي. وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لم

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعينا، كونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية أماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار والرياح أيضا الهابطة وتطاير الأجسام الغير ثابتة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. للمسافرين لأول مرة قبل مغادرة المنزل، احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون مفيدة جداً في حال فقدان أي مستند. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف.

محمد بدر الدجى وسراج من اهتدى وبذكره تسمو الأرواح. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف وتتمنى لكم دوام الخير والبركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله حيا
2: شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل فيصدر عفوا ساريا خاصا عن 459 نزيلا من مواطنين وأجانب من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف 1448 للهجرة ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. أيضا نيابة عن جلالته حفظه الله صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بقاعة المولد بقصر العلم العام. سلطنة عمان تضم 32 محمية طبيعية تغطي مساحة تقارب 17 كيلومتر مربع، وتعتبر هذه المحميات ركيزة أساسية لصون البيئة والتنوع الإحيائي. من الأخبار أيضا مستمعين، البنك المركزي العماني بلغ إجمالي قيمة أدون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 15 أو أكثر من 15 مليون ريال عماني. الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصلالة ناقش على مدى 3 أيام موضوعات تتعلق بالآثار والتراث وتاريخ عمان وآثار ظفار ولبان العماني والتاريخ البحري بمشاركة باحثين ومختصين من دول المجلس.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله مليانني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا نودي، حي الله من حبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
2: حي، شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل

في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما كانت وجهتك ستجد

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير محطة تحلية مياه الشرب بشكل كامل في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة، وذلك وفقا لجهاز الدفاع المدني وشهود عيان. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مسجدا ومنزلا في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى دمار كبير وإصابة عدد من الفلسطينيين وفقا لشهود عيان. مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة. شاهد عيان.
4: نزل صاروخين أقل من 3 ثواني، لقيت إبراهيم بن عم المصاب إصابة خطيرة ومحمد مستشفى.
3: القوة المشتركة في السودان تقول إنها تمكنت بمشاركة الجيش والمقاومة الشعبية من القضاء على رتل متحرك لقوات الدعم السريع في منطقة الصحراء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية رومان جوفمان في الأردن في محاولة لاحتواء التصعيد بين دمشق وتل أبيب بحسب وسائل الإعلام الرسمية في سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق أحمد حسون مفتي سوريا السابق بتهم تتعلق بالتحريض على العنف. مراسل بي بي سي في دمشق هيبار عثمان.
5: وزارة العدل السورية أكدت بأن هذه المحاكمات تجري وفق الأصول القانونية وبمشاركة الناجين وعائلات الضحايا أنفسهم.
3: هذه تحياتي هند سليم.
2: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا
0: أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

أفكارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

محمد نبينا، يا بشارة الهدى ويا نور الظلام، عليك الصلاة والسلام. هلا اف ام تهنئكم بالمولد النبوي الشريف وعلى صاحبه افضل الصلاة وأزكى.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
2: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الفار شيطان
2: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: سلام. ولمحت سهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

محمد بدر الدجى وسراج من اهتدى وبذكره تسمو الأرواح. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف وتتمنى لكم دوام الخير والبركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في روسيا السلام بالإيد من على باب المنزل يعتبر نذير شؤم، ويعتقد أنها تجلب الخلافات أو الحظ السيء، لذا يجب الانتظار للدخول قبل السلام بالإيد.

والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبايبي يا حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب زكيم سيف
5: الحمد لله
6: الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
8: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلأ أف أم. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل فيصدر عفوا ساميا خاصا عن 459 نزيل من مواطنين وأجانب من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف 1448 للهجرة ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. من الأخبار أيضا نيابة عن جلالته حفظه الله صاحب السمو سيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رعى قراءة السيرة النبوية الشريفة بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وذلك بقاعة المولد بقصر العلم العامر. من الأخبار أيضا سلطنة عمان تضم 32 محمية طبيعية تغطي مساحة تقارب 17 كيلومتر مربع وتعتبر هذه المحميات ركيزة أساسية لصون البيئة والتنوع الإحيائي. الحدائق والمزارع السلطانية بشؤون البلاط السلطاني تنجح في إكثار زهرة الأوركيد المحلية والمستوردة حيث بدأت زراعتها الأولية بصلالة في عام 1982 وقد جمعت أصنافها المحلية من طوي عتير وجبال ظلكوت بمحافظة ظفار. إلى آخر الأخبار وزارة الصحة توقع على مذكرتي تعاون مع بنك التنمية والصحار الدولي في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي.
1: أخبار وعلوم
2: وعلوم. حي الله يعني حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب زكيم سيف
5: الحمد لله
6: حي شكرا
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. محمد في الغيوم في لوحها المكتوب بشرى تهز القلوب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة وازكى السلام.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 790-110-27.
0: كلمة هلا على الرقم 790-110-27.

0: شكرا، ألف شكر.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
7: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
8: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
11: إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير محطة تحلية مياه الشرب بشكل كامل في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة، وذلك وفقا لجهاز الدفاع المدني وشهود عيان. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مسجدا ومنزلا في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى دمار كبير وإصابة عدد من الفلسطينيين وفقا لشهود عيان. مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة، شاهد عيان.
12: نزل صاروخين أقل من 3 ثواني، لقيت إبراهيم بن عم المصاب إصابة خطيرة ومحمد مستشفى.
11: القوة المشتركة في السودان تقول إنها تمكنت بمشاركة الجيش والمقاومة الشعبية من القضاء على رتل متحرك لقوات الدعم السريع في منطقة الصحراء.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية رومان جوفمان في الأردن في محاولة لاحتواء التصعيد بين دمشق وتل أبيب بحسب وسائل الإعلام الرسمية في سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق أحمد حسون مفتي سوريا السابق بتهم تتعلق بالتحريض على العنف. مراسل بي بي سي في دمشق هيبار عثمان.
13: وزارة العدل السورية أكدت بأن هذه المحاكمات تجري وفق الأصول القانونية وبمشاركة الناجين وعائلات الضحايا أنفسهم.
11: هذه تحياتي هند سليم.
10: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
9: هذه إذاعة هلا أف أم.
8: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
9: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان في كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: قدم لكم طيران السلام. حالة الطقس
7: لهذا اليوم: فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، قد تمتد لتشمل المناطق الصحراوية لمحافظة الداخلية والظاهرة والوسطى وظفار.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو، لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
0: محمد بدر الدجى وسراج من اهتدى وبذكره تسمو الأرواح. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف وتتمنى لكم دوام الخير والبركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اكتشاف التسريبات مبكراً يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل أكبر عدد من الناس
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجناك.
4: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
6: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري، عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

0: هالسنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
5: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. طبعا اكيد في حلقه جديده اليوم، يعني عندنا ساعتين كالعاده، ولكن شوي في عندنا موضوعين راح نناقشه. يعني تقريبا الحين مباشرة أنا راح أدخل معاكم، لأن أوريدي ضيوفي صار موجودين معاي في الأستوديو، فلأن الموضوع أنا أعتقد اليوم يمكن يعني كثير أولياء أمور انصدموا من الشيء اللي صار، فوجب أن يتم مناقشة الموضوع وطرحه أمام الملأ، لكي يعني خلينا نقول اليوم نزيل الأسئلة أو الاستفهام من الأسئلة المبهمة يلي لربما اليوم تواجه الجميع. مستمعينا، يعني أعتقد أن قبل سنتين سمعنا عن ما يعرف بالمسار مسار التعليم المهني والتقني، والغريب في الموضوع أنه يعني سمعنا عنه مرة واحدة فبعدها يعني ما تم ترويج عنه إعلاميا بشكل جدا كبير. يعني يا هذا القرار في بداية وصفه بأنه مسار واعد يحمل فرص نوعية للطلاب بحكم إكسابهم مهارات كثيرة للطلبة الملتحقين فيه، وأيضا تم ترويج عن هذا المسار على أنه خيار استراتيجي متوافق مع متطلبات سوق العمل دون أن يحرم الطلبة حقهم في المنافسة على المقاعد الأكاديمية في الجامعات والكليات، بحكم يعني أنه تم توفير ما يزيد عن 500 مقعد لمخرجات هذا المسار تحديدا اللي هو المسار التعليم المهني والتقني. واللي صار أنه بحيث أنه يعني ورد في النسخة التجريبية من دليل الطالب للقبول الموحد جاء مع بالغ الأسف ودون أيضا مستوى التطلعات والوعود، وحمل في مضمونه تناقض واضح مع ما تم الإعلان عنه سابقا. فاليوم يعني أولياء الأمور لربما يكونون في خوف وفي توتر مستمر من ناحية يعني أنه أيش مصير أبنائهم الطلبة يلي سلكوا المسار المهني والتقني. فالحين مباشرة خلونا أيضا أمس بالخير على ضيفتي ولية الأمر هنا بنت ناصر العبيدانية، وهي ولية أمر لأيضا عبد العزيز بن حمد الجامعي، وأيضا معي في الأستوديو أحمد بن يحيى النبهاني. فأول شيء أمس عليك بالخير هنا، شو الأخبار؟
6: سرور. حلا وسهلا،
5: حياش الكريم. الله يعطيكم العافية. أيضا يعني إذا أيضا رح أمس بالخير على أحمد. أحمد شو الأخبار؟
7: الحمد لله طيبين إن شاء الله.
5: كيف الأمور؟
7: الحمد لله.
5: كيف المعنوية؟
7: الحمد لله المعنوية إن شاء الله بخير.
5: إن شاء الله بإذن الله. ها، ومن جهة أخرى عبد العزيز شو الأخبار؟
8: الحمد لله طيبين.
5: أنا أشوفه يعني أدري وعارفة كيف الشعور، لربما يكون هناك شعور من الخوف والتوتر من إن يعني عايشين على المجهول تقريبا. فيعني بروح بداية معاش هنا كونش ولية أمر، خبريني عن أول ما عرفتون عن المسار المهني والتقني هذا، إيش كانت ردة فعلكم وكيف يعني خلينا نقول اليوم حمستي عبد العزيز إنه يدخل أو يسجل في هذا المسار، خبريني.
6: أولا أحب أمسي بالخير على الجميع، وأنا جاية اليوم أوصل صوتي، أوصل أسئلة أولياء الأمور واستفهاماتهم عن موضوع المسار المهني مستقبلهم الأكاديمي فيما بعد التخرج إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
6: إن شاء الله. أولاً هذا الموضوع كان قبل سنتين لما جاني عبد العزيز والله يسجل عشان يسجل ويجهز يجهز للحادي عشر يجهز ليختار المواد. فخبرني قال لي والله في عندنا نحن أخصائي التوجيه المهني جاء وعرض علينا هذا المسار وخبرنا والله هذا المسار واعد وهذا المسار يعني في تخصصات كذا كذا كذا. ف يعني في البداية نحن ما كنا نعرف عن هذا المسار, ما كنا يعني كمجتمع يعني سألت فقلنا ماشي حملنا حن ورحنا للمدرسة نتأكد ونستوضح. رحنا وجزا الله خير أخصائي التوجيه المهني شرح لنا خبرني عن المسار وخبرني إنه والله هذا المسار مسار واعد مسار جديد اتخذته الحكومة لتنفيذا لرؤية عمان 2040. فوالله يعني بحثنا عن هذه التخصصات هن ست تخصصات بحثنا عنها وأنا وعبد العزيز فهو اختار التخصص اللي هو إدارة الهندسة وإدارة الصحة والسلامة المهنية بما أنها هي يعني يعني تخصص شامل للست تخصصات اللي موجودة هناك.
5: طيب.
6: وفي نفس الوقت أنا سألت عن طريقي أنا يعني سألت الناس اللي حواليني المجتمع وناس اللي هي أصلا قائمة على هذه الأعمال كمهندسين يعني سألتهم عن هذه الوظائف وإيش مستقبلهم. فاللي عرفت أنه أغلب هذه الوظائف يشغلها حاليا العمالة الوافدة. فكذا اتضحت عندي الرؤية انه والله يعني هذا الخطوة تحسب لوزارة التربية انه التربية والتعليم انه والله قاسة تهيئ الطلاب هذيلا طلعت بهذا المسار انه على اساس انه تهيئهم لسوق العمل.
5: ممتاز.
6: فبدينا كخطوة تسجيل سألتهم كيف بالنسبة لطريقة التسجيل اختيار المواد كيف بخصوص المواد الأساسية فرشونا الأرض بالورد. يعني قالوا إن عادي يختار المادة اللي يحبها واللي يقدر عليها. وإلى يعني بالنسبة وكيف بالنسبة للتخرج هم إلهم بتكون إلهم الأولوية بتكون إلهم مساراتهم الخاصة يعني وبتكون لأنه شهادتهم بتكون مهنية متميزة عن البقية عن الدبلوم العام. فيعني أنا كولية أمر تشجعت إنه ولدي صراحة ياخذ هذا المسار. فسجلنا وتوكلنا على الله وسجلنا.
5: شوفي أنا قبل لا تنتقلين للشيء اللي بعده أنا بروح للشباب. تمام أحمد سجلتون طيب خبرني بما أن أنتوا درستونا سنتين 11 و12 كيف كانت آلية الدراسة كونه يعني اللي سمعنا أنه كان ما بين عملي وما بين نظري. خبرني.
7: كان مقسم ما بيننا في عندك 3 أيام في المدرسة يومين نروح نتعلم في المعهد يكون في المعهد. المدرسة أول شيء بيكون التعليم مواد الأساسية نفس يعني العادة ولما نذهب للمعهد بيكون هناك عملي ونظري مقسم ما بين العملي 70% و30% النظري. يعني الأغلب في العملي في المعاهد يهيئوك حال يعني التهيئة حال سوق العمل
5: لسوق العمل
7: كذا. وكان يجيونا تقريبا أسبوعيا تحفيز وكلام من الوزارات ومن مسؤولين يعني والتشجيع وكذا يعني حفزونا
5: انه يعني المسار زين. اوكي واضح. طيب احمد بروح لك لجانب اخر ايضا عبد العزيز يعني انتوا الحين اولياء اموركم سالوا عن التخصص وخبروكم انه يعني تخصص جديد وراح يلاقي اهتمام جدا واسع كونكم الدفعه الاولى. طيب وين او ابيك توصف لي دور الاخصائيين الاجتماعيين في هذا الموضوع كيف كانوا يوعونكم يثقفونكم عن التخصص ايش كانوا يقولوا لكم عن المسار؟
1: كانوا يقولون ان المسار هذا مطلوب في سوق العمل وان يعني بيكون لنا فرص او اولويه للقبول في الكليات
5: في الكليات. تمام. طيب يعني كانت في مبادرة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين فيما يخص تطمئنتكم حول موضوع القبول.
1: أيه.
5: طيب خبرتوني بعد أنه كانوا يعني يابولكم أشخاص من خارج المدرسة علشان يشرحوا لكم عن التخصص، صحيح؟ كلمني عنهم.
1: هذيل الطلاب كانوا مخلصين متخرجين يعني من ثانوية، مخلصين ثانوية وكانوا يعني طلاب مثلا يعني كانوا من
5: المعاهد،
1: من المعاهد.
5: أي.
1: طيب.
5: أي. يعني هما طبعا بس من يعني من باب التنبيه دفعة أحمد وعبد العزيز هم الدفعة الأولى يلي يسلكون هذا المسلك. الأشخاص يلي يوكم كانوا أوريدي هم يعني كانوا عندهم علمي أدبي ولكن هم درسوا في معاهد، فيين ينقلوا لكم تجربتهم من المعاهد.
1: أيوة
5: صحيح. طيب أبيش أيضا اليوم هنات خبريني بعد ما يعني درس الشباب خلاص خلصون 11 خلصون 12 هناك في فرز تجريبي. في الفرز التجريبي إيش اللي صار؟
6: قبل الفرز التجريبي كان في صدر دليل الطالب.
5: أي دليل الطالب.
6: دليل الطالب اللي هو يعني يوضح لش الفرص اللي متوفرة على هذيل الطلاب لمسارهم المهني. تفاجأنا وانصدمنا انه كل الكلام اللي انقال من البداية انه ما موجود ابدا في دليل الطالب. انا فنت تقريبا هذا دليل الطالب يمكن جلست اسبوع وانا افنت صفحة صفحة ادور على الاقل يعني في شيء يتناسب يتناسب مع الخريجين هذيلا. ما في ما عدا طبعا الجامعة التقنية. الجامعة التقنية تفضلت مشكورة، قسمت عندها قسم الهندسة فقط. قسمت لي قسمين، قسم للتنافس مع طلبة الدبلوم العام. الناس العادية تتنافس على هذه المقاعد، وقسم ثاني قسم الهندسة هذا حطت بين قوسين انه هذا لطلبة المسار المهني والتقني. والله فرحنا يعني شيء يعني ممتاز.
5: أي.
6: لكن لما جينا للشروط انه والله جامعة التقنية مش شرطة لازم يكون في رياضيات متقدم. طيب هذا للجماعة الأغلبية قد يكونوا 95% منهم اختاروا المجال الأدبي، يعني الرياضيات الأساسية اللي هي الأدبي.
5: أي.
6: لأنه ما في حتى كان يعني نصيحة إلنا نحن كأولياء أمور من البداية أو للشباب إنه لا والله لازم إنكم أنتوا تلتزموا، يعني مثلا إنه هذا المسار أفضلكم أنتوا تاخذوا المواد العلمية.
5: المواد العلمية. تمام.
6: نحن فهمناها على أساس إنه والله مسار مهني يعني حالة من حال المسار العلمي والمسار الأدبي والمسار المهني. يعني هذا مسار مهني بحت. الطلاب درسوا المادة المهنية وانت وعدتهم من البداية انهم يعني انه بيكون في حلهم فرص. تفاجأنا انه ما في.
5: هم من البداية قال لكم مطلق الحرية في الاختيار، في اختيار
6: من
5: المواد
6: من البداية.
5: تمام.
6: عشان كذا نحن يعني الطلاب اختاروا المواد اللي يعني
5: اللي
6: يقدروا عليها. رحنا وتابعنا المدرسة بعد الدليل. تابعنا المدرسة وطالبناهم انه يا ناس الله نريد نجتمع مع المسؤولين. مسؤولين التوجيه المهني اللي من الوزارة.
5: تمام.
6: نريد نجتمع فيهم على اساس ان نشوف يعني ايش وضع اولادنا. هذا في قبل لا يبدي الفرز التجريبي وقبل لا يبدي الفرز النهائي الاول.
5: أيوة.
6: يعني
5: تمام.
6: فما كان في يعني كان في اجتماعات تصير اجتماعات بالمدرسة مع المسؤولين في المسؤولين من الوزارة.
5: أي.
6: لكن يجوا يجتمعوا بالإدارة المدرسة. نحن ما نعرف عن هذا الاجتماعات، نشوفها فقط في منصات التواصل اللي هي الخاصة بالمدرسة. نتابع المدرسة بعدين. المهم انه بعد فترة صار في اجتماع اجتماع افتراضي اللي هو قبل يوم التسجيل، قبل يوم التسجيل للفرز. تسجيل الرغبات.
5: تمام.
6: لما سجلنا، لما جاني انا يعني الرابط الاجتماع هذا تفاجأت انه اساسا يعني ما في أولياء أمور يعرفوا عن هذا الاجتماع.
5: طيب الرابط كان موجود يعني في مثلا موقع إدارة واتساب. المدرسة واتساب. أوكي.
6: يعني رابط واتساب من يعني بطريقة ما
5: من أحد الأشخاص.
6: أيوة. من أشخاص ثانيين. استغربت يعني يعني أغلب أولياء الأمور ما يعرفوا عن هذا الاجتماع. المهم دخلنا نحن في الاجتماع وتكلمنا وتناقشنا وسألناهم وقلنا لهم يا جماعة الخير كانت في وعود ب500 مقعد 500 مسار 500 أولوية لهذه الطلاب اللي درسوا واجتهدوا ويعني كان طموحهم إنهم هم بالفعل إنهم هم يواصلوا تعليمهم الأكاديمي.
5: أكيد.
6: للأسف الشديد يردوا علينا نحن ما وعدنا. هنا الصدمة، هنا صدمتنا إحنا كأولياء أمور قبل الطلاب. كيف أنتوا تخلوني يعني في موقف مثل كذا؟
5: يعني لو ما كانت في وعود خلينا نقول من البداية ما كنتوا أنتوا أصلاً ما خاطرتوا.
6: ما كنا خاطرنا وشجعنا وشجعنا أولادنا إنه سجلوا يعني.
5: خصوصا يعني اللي سمعته انه يعني المسار المهني اللي لربما تكون احدى من مميزاته انه في الجانب التطبيقي اكثر من الجانب النظري، فهذا يهيئ اصلا الطالب لسوق العمل لمزاولة المهنة بشكل جدا اوسع واكبر. لكن احنا مكملين معاكم، ولكن مستمعينا راح نطلع فاصل وبعدها نرجع لكم من جديد. وايضا يلي حاب انه يعني يدخل معنا في هذا النقاش على 935-1027.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة. المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
8: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
9: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
8: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
9: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
8: فلنعرفها للعالم.
9: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
10: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
11: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
12: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير محطة تحلية مياه الشرب بشكل كامل في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة، وذلك وفقا لجهاز الدفاع المدني وشهود عيان. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مسجدا ومنزلا في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى دمار كبير وإصابة عدد من الفلسطينيين وفقا لشهود عيان. مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة، شاهد عيان.
15: نزل صاروخين أقل من 3 ثواني، لقيت إبراهيم بن عم المصاب إصابة خطيرة ومحمد مستشفى.
14: القوة المشتركة في السودان تقول إنها تمكنت بمشاركة الجيش والمقاومة الشعبية من القضاء على رتل متحرك لقوات الدعم السريع في منطقة الصحراء.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية رومان غوفمان في الأردن في محاولة لاحتواء التصعيد بين دمشق وتل أبيب بحسب وسائل الإعلام الرسمية في سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق أحمد حسون مفتي سوريا السابق بتهم تتعلق بالتحريض على العنف. مراسل بي بي سي في دمشق هيبار عثمان.
16: وزارة العدل السورية أكدت بأن هذه المحاكمات تجري وفق الأصول القانونية وبمشاركة الناجين وعائلات الضحايا أنفسهم.
14: هذه تحياتي هند سليم.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
12: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
17: صيفكم مع هلا.
11: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
17: صيفكم مع هلا.
5: حياكم الله وبياكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد، ولا نزال أيضا في خضم المناقشة حول موضوع اليوم المسار الجديد، المسار اللي هو المهني والتقني للطلبة. طيب أنا قبل لا أنتقل لمسألة خلاصة الاجتماع ويا هنا أحمد تحت الهواء خبرتني عن حاجة قالوا لكم إياها أخصائيين توجيه الاجتماعي لما يكلمونكم عن التخصص، إيش كان يقولوا لكم؟
7: كان مثلا ما بيننا نحن طلاب المسار المهني والطلاب العاديين.
5: أي.
7: مثلا كان طالب عادي مختار مثلا مواد وقاب نسبته مثلا قول 70،
5: تمام،
7: واللي في المسار المهني قاب مثلا 70 او خلينا نقول اقل بشويه كذا،
5: تمام،
7: بيكون الفرصه يعني الاولى للمسار المهني. قالونا ان انت تتعلم الحين 2 سنين خبره تكتب يعني بيبديوك انت قبلهم،
5: لانهم انا اعتقد جايكم من مبدا انه انتم اوريدي صارت لك يعني صارت عندكم خبره عمليه كونكم ايضا كانت لكم يعني مسار تجريبي في المهنه،
7: وكان الاكثر يعني ما بين هذا العملي يعني هيئوك حل سوق العمل وكذا،
5: عشان كذا كانت الأولوية لكم.
7: أيوة.
5: المفروض. طيب خلاصة الاجتماع هنا إيش كانت؟
6: خلاصة الاجتماع بعد ما هم يعني بعد إحنا ما كان أكثر الأسئلة أولياء الأمور كانوا يسألوا عن الوعود اللي يعني كانوا وعدونا بيها، و500 مقعد و500 فرصة و500 مسار والأولوية لهذه الخريجين. قالوا لنا لا والله نحن ما وعدناكم، وهم حالهم من حال بقية الطلبة ويتنافسوا مع بقية الطلبة. أنت حاليا بديت مسار مهني. بديت مسار مهني معناته أنك أنت تكمل المسار
5: للنهاية.
6: للنهاية يعني أنت إيش كان الهدف من بداية المسار هذا؟ إيش كان الهدف؟ كان الهدف أنك أنت تغذي السوق، سوق العمل. كان الهدف أنك أنت على الأقل أنك تهيئ هذه للخريجين بدراسة أكاديمية، ما أنك أنت تخليهم يتخرجوا بعد الثانوية لا والله روحوا وأنتوا نفسوا على مقاعد ثانية.
5: من الأول هذول لهم مسار مختلف.
6: أيوة. مسارهم مختلف. أنت خسرت عليهم، خسرت عليهم مبالغ يعني ما هينة، أنك أنت دربتهم وهيئتهم وكانت الفكرة والهدف واضح أنك أنه هذيل الطلاب والله يعني مسارهم مهني بحت، والمواد اللي هم درسوها تراها ما مواد هينة، يعني مواد التخصص كهندسة صناعية أو صيانة هندسية أو صحة وسلامة مهنية، هذه ما مادة هينة. هذه المواد كانوا يعني يدرسوها طلاب في الجامعات كتخصصات، فما بالش أنت درسيها طلاب في سن 16 و15 و16 سنة وبعدهم هم تفوقوا فيها.
5: كم نسبكم على طار التفوق؟ كم نسبك أحمد؟
7: التخصص قبل 80 تقريبا.
5: أوكي، في التخصص اللي هو الصحة والسلامة قبل 80. عبد العزيز كم نسبتك؟
1: 86.
5: يعني تعتبر نسبة تبارك الرحمن جيدة جدا، يعني 86 و80 يعني نسبة جدا قوية، فربما هنا لا تزال.
6: أيوة. هم طلاب الصغار. أيوة. يعني يتعاملوا مع هذه المادة. فأنت لازم على الأقل توفر لهم على الأقل مقاعد استكمال دراسة. توفر لهم على الأقل يعني فرص استكمال إنهم هم يكملوا دراستهم، يكملوا
5: تعليمهم. طيب تعليمهم. هل قالوا لكم أنه مثلا راح ينقلوهم لمكان آخر أو راح يتابعون تعليمهم في مكان آخر؟ نهاية. ولا فقط تنافسوا؟
6: احنا الحين تو أنا ليش جاية اليوم عشان أطرح هذا السؤال. الحين نحن نوضع هذا الاستفهام، يعني الحين إيش وضع هذيل الطلاب اللي ما منقبلين في الفرز، في الفرز الأول.
5: تمام.
6: طلاب المسار المهني في الاجتماع، أرجع لش على الاجتماع مرة ثانية. الاجتماع إيش لما هم قالوا إنه لا والله نحن ما وعدنا بفرص، ما وعدنا بهذا الكلام وما قلنا لهم، إحنا والله بنجمعهم على منصة توطين. كيف تجمعهم على منصة توطين؟ هذيل الطلاب تو طالعين، تو متخرجين من ثانوية. يعني زيرو خبرة، زيرو، قد يكون زيرو حتى لغة. يعني تدخلهم في مسار إنه هم يواجهوا الحياة، هم بعدهم حتى ما عندهم شهادة. يعني كيف ينافسوا على إيش؟ تدخلهم على توطين ينافسوا على إيش؟ اختبارات

0: إذا رحت لكم الحين أنتم عبد العزيز، خلينا أبدأ عندك، إيش مطالباتكم اليوم كطلبة؟
1: صراحة نطالب بالمقاعد اللي وعدونا فيها.
0: 500 مقاعد قالوا لكم.
1: أيوه.
0: ما يصير عن 500 مقاعد. ها أحمد،
2: والله يعني بعد ما وعدونا بالمقاعد وكذا نحاول يعني نريد ننافس على المقاعد يعني اللي وعدونا فيها وكذا، نريد ندخل يعني منافسة كذا معهم.
0: حقكم هذا في الأول والأخير، هذا حقكم بما أنه تم طرح ثلاث مسارات فلا بد من الالتزام بثلاث مسارات. للأمانة يعني نتمنى التوفيق لكم يا رب العالمين، ونتمنى أيضا أن يتم النظر في هذا الموضوع وأخذ أيضا بعين الاعتبار. سنتين من عمركم ومن حياتكم مضت، ما أعتقد أنه تبضيعونها كذا، فنتمنى يا رب اليوم وصلتكم يعني رسالتكم بتكون وصلت للمستمعين وأيضا للجهات المعنية
3: إن شاء الله تعالى.
0: شكرا جزيلا لكم اليوم على حضوركم وعلى توصيل صوتكم.
3: الله يسلمك.
0: بالتوفيق شباب، وقلت لكم لا إن شاء الله بإذن الله راح تكون خير، عينه من الله خير. أنتوا كأول دفعة فما أدري يعني لابد من أنه فعليا اليوم تسريع يعني عجلة خلينا نقول الاستجابة لهذا الموضوع، لأن كثير أولياء أمور لربما سألوا عن المسار المهني أو التقني وتحمسوا له، كونه أنه في فئة كبيرة من الطلبة يحبون الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، فتلاقوهم جدا مبدعين فيه. فنتمنى يا رب يعني الأخذ بعين الاعتبار.
3: بعدني بضيف نقطة حاليا الحين هذه الدفعة بعدنا نحن ما مخلصين منها، الدفعة الأولى
0: أي.
3: في دفعة قادمة بعدها السنة الجاية 12، وفي دفعات جالسة تسجل.
0: أي فإيش مصيرهم؟
3: فإيش مصيرهم إذا الدفعة الأولى بعدها يعني مصيرها مبهم؟ فإيش يعني هنا السؤال، إيش مصير الدفعة الثانية؟ كيف بتتعامل مع الدفعات الثانية إذا منك أنت يعني ما عطيت،
0: ما في شيء واضح للدفعة هذه،
3: ما شيء واضح أي. بالفعل لهذه الدفعة.
0: كل التوفيق لكم يا رب العالمين شباب، والله يعطيكم العافية وعسى إن شاء الله خير ويتم النظر في الموضوع ويتم علاجه في أقرب وأسرع وقت
3: خير بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير، ما قصرتوا وأتحتون المساحة هذه.
0: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
3: الله يسلمك إن شاء الله.
0: شكرا لك أحمد عبد العزيز، شكرا لكم، يعطيكم العافية. إذن مستمعينا كانت معنا ولية الأمر هناء بنت ناصر العبيدانية، والطالب أحمد بن يحيى النبهاني، والطالب عبد العزيز بن حمد الجامعي. نتمنى يا رب التوفيق للجميع وأن يتم فعليا العمل على هذا الموضوع في أقرب وقت. مستمعينا نطلع وياكم فاصل وبعدها إن شاء الله راجعين لكم ومكملين في حلقتنا لليوم.
4: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
6: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: mysr.om.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
5: باه لا تقفل، أنا في نص الجيم.
6: بابا عندي ميتنج أونلاين.
7: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
4: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
8: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايبتي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
4: دعم لحي يا لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
8: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
9: يقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس
10: لهذا اليوم، فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، قد تمتد لتشمل المناطق الصحراوية لمحافظة الداخلية والظاهرة والوسطى وظفار.
11: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
12: مع هلا.
13: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
12: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. خلينا نكون يعني الحين في آخر 10 دقائق من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها إن شاء الله معاكم أكيد في ساعتنا الثانية. موضوعين مختلفين، فتعرفون يعني بين فترة وفترة دائما نحب أن نناقش كذا بعض الأمور المتعلقة في ما يخص الجانب العقاري، كونه لربما يكون يعني قطاع متجدد ووتيرته أيضا في التجديد سريعة جدا. فاليوم راح نستضيف الأستاذ الأمين بن حسن الرمضاني، مستشار أول للتطوير والاستثمار العقاري. أهلا وسهلا فيك الأمين.
1: بداية أشكركم على الاستضافة وعلى الفرصة الجميلة هذه للتحدث عن أحد أهم القطاعات في أي اقتصاد، وهو القطاع العقاري. وطبعا اليوم العقار ما عاد مجرد بيع وشراء وحدات، بل أصبح مرتبط بالاستثمار، بحفظ رأس المال، بنمو المدن، وأيضا بحياة الناس ومستقبلهم. وسعيد جدا أن أكون معكم اليوم ونتحدث ونغطي هذا الجانب من العقار في سلطنة عمان.
0: الله يعطيك العافية. أنا يعني لما شفت حساب الإنستغرام عندك شفتك أنه ما شاء الله يعني بشكل مستمر بتنزل كذا معلومات عقارية، مقابلات مع أشخاص وأكان من عندكم من نفس الشركة، أو حتى أشخاص آخرين موجودين مثلا معاكم في الإيفنتات وكذا. لكن إذا راح أبدأ يعني بأول سؤال، يا ترى اليوم وين موقع العقار في ظل الظروف الراهنة اللي نحن نعيشها؟ كيف موضوع العقار؟ كيف أموره؟
1: والله موضوع العقار موضوع كبير في ظل الظروف الحاصلة الآن. يعني أول حاجة، عمان في مؤشر جودة الحياة تعتبر ثالثا عالميا، وبالإضافة إلى وكالة فيتش عمان رفعت الآن إلى يسموه الانفستمنت جريد، اللي هو تريبل بي ماينس، واللي هو يعني يكون مثل شهادة وثقة عالمية لأي صندوق استثماري يدخل إلى عمان. هذه واحدة من الاشتراطات. فعمان الآن في ظل التطور اللي حاصل ومع رؤية 2040 هي في المسار الصحيح فيما يخص العقار،
0: في موضوع العقار. جميل. إذا راح نتكلم شوي على مسألة العقار، لربما يعني يكون من زمن أجدادنا بادي لما كانوا يستثمرون في قطع معينة، في أراضي معينة. فيعني اللي صار وظهر في السوشيال ميديا أنا من باب الدعابة، أنه سابقا أجدادنا لما كانوا يلمون الأراضي، بعض الأجداد كانوا قاعدين ومستريحين. فالاستثمار إذا يتقارره ما بين الماضي والحاضر، هل هناك فروقات؟
1: والله الاستثمار في كل زمن له أذانه مثل ما يقولوا. ممكن زمان كان الأراضي، والآن ممكن تكون الأراضي، وأيضا مع المدن الحديثة والمدن المستقبلية اللي تبنى هي في ظل التطور الحالي هي اللي أثبتت جدارتها. وبالتحديد اللي شفناه في الفترة الأخيرة في عمان اللي هو يسموه الفري هولد، المشاريع اللي تسمح للأجانب بالتملك فيها والحصول على إقامات والاستقرار، من باب الاستقرار، من باب حفظ رأس المال، من باب أمور كثيرة أثبتت جدارتها من هذه الناحية، المشاريع اللي يسموها اللي فيها فري هولد، تملك حر للأجانب.
0: حلو. ثقافة الاستثمار الأمين إذا اليوم راح أتكلم، في الآونة الأخيرة ظهر ترويج عن الاستثمار والاستثمار العقاري بشكل جدا واسع. الزخم الإعلامي اللي صرنا نشوفه أكثر من ما كنا نشوفه قبل. البعض أيضا صار في توجه، البعض كان يقول إنه لا نروح للذهب هو الاستثمار الآمن، والبعض يقول لا روح للعقار كون الابن البار والاستثمار على المدى البعيد. صحيح. تناقضات ما بين هذا وذاك.
1: صحيح.
0: بوجهة نظرك إيش كان الأفضل؟
1: ويعني هي محفظة في الأول والأخير، محفظة استثمارية، فأنت توزع، يعني يكون ممكن يكون عندك عقار، ممكن يكون عندك ذهب، ممكن يكون عندك أسهم، وأيا كان. بس العقار مثل ما قلتي الابن البار دائما يبر فيك ويكبر مع الزمن وترتفع قيمته، والعقار يعني يرجع لك عائد شهري سواء عن شكل إيجار أو ما شابه. أما الذهب في الجانب الآخر فهو استثمار ممتاز وبيعه أسهل وأسرع من ناحية السيولة، لكن ما في مردود يعني يرجع لك بشكل شهري وما شابه ذلك. سواء ممتاز للسيولة، حبيت تبيع في أي يوم عندك المقدرة وسريعة يعني.
0: أوكي، هذا من ناحية الاستثمار في العقار،
1: التنويع يعني التنويع في كل بستان زهرة مثل ما يقولوا.
0: أنا شفت لك بعد واحد من المقاطع اللي كنت أنت تسأل فيها أحد الأخوة، تقول له إن من الشخص اللي يقدر يستثمر في العقار حاليا وفي الوقت الراهن وفي ظل الظروف الراهنة، من اللي يقدر اليوم يستثمر في العقار؟
1: الاستثمار في العقار مفتوح للجميع، يعتمد على استراتيجيتك، هل هو سكن، هل هو استثمار، هل هو أول بيت لك، يعتمد على فكرتك أنت إيش الغرض من هذا العقار. ممكن يكون مستثمر أجنبي يبحث عن وطن آمن يحط فيه فلوسه، بلد مستقرة، العملة مستقرة، يعني عمان بعيدا عن الأمور اللي حاصلة الآن في المنطقة. عمان فيها شهادة نبوية وأصل قد من أكثر من 1400 سنة، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، فهي بيئة تحترم الغريب وتحمي المستثمر، تجعله كأنه في وطنه. فللعماني وللغير العماني هي طبعا بيئة آمنة. اليوم تحط فلوسك، أول سؤال لك وانت طالع من بيئة مختلفة، إنه هل أقدر أطلع فلوسي في أي لحظة لو دخلت فيها إلى بلد جديد؟ هل بتكون سعر العملة نفسها؟ هل الاستقرار؟ هل الأمن والأمان؟ كل هذه طبعا عوامل تساعد يعني في اختيارك للعقار أو لبيئة جديدة، سواء كنت عماني أو غير عماني.
0: طيب، إجابة حلوة. السؤال الثاني المرتبط بهذا السؤال، يعني كم لازم يكون في حسابي علشان أني أقدر أستثمر اليوم؟
1: هو مش رقم معين يكون في حسابك، هو ممكن يكون عندك سيفينجز جمعته على مدار السنين، شفت مشروع قيد الإنشاء يطلع بخطة دفع مريحة بدون فوائد، ممكن تدخل فيها بدفع مقدمة تقسط على مدار 3-4-5 سنين مشابه ذلك. وعند استلام العقار، طبعا العقار دائما يرتفع سعره، فيكون عندك عائد إيجاري، وفي نفس الوقت حصل عندك اللي نسميه capital appreciation، اللي اشتريته أمس مش بسعر اليوم، السعر دائما يطلع في العقار يعني.
0: تمام. البعض أيضا يقول لك الأمين أنه أنا مثلا محوش مبلغ وقدره، خلينا نقول مثلا 15-20 ألف،
1: تمام،
0: يشوفه أنه مبلغ جدا يعني كبير وكثير أنه يعقى على عقار، وكونه إذا ينا شوي نركز على مسألة الربح، أن الربح ما سريع، فالبعض شوي يكون عنده تخوف أو عنده تردد من أنه يجيب مبلغ ويعقى في العقار، وكونه أيضا يكون مثلا العقار أو المبنى قيد الإنشاء، فبعد كم سنة راح يجهز؟
1: صح. طبعا هو في أبواب كثيرة للاستثمار، واحد منهم العقار، ثاني واحد ممكن أقول لك التجارة، بس التجارة لازم يكون عندك قلب قوي أنك تدخل في التجارة وأرباحها كبيرة. بس لو جينا نشوف على العقار، العقار يعني مثل ما أنا أحب أقول عليه اللي هو الاستثمار الجبان، دائما يحب البيئة المستقرة اللي عوائدها على مدار السنين ترتفع شوية شوية، وفي نفس الوقت يكون عندك عائد إيجاري. فلما تيجي تشوف مثلا على سبيل المثال 15 ألف، أنت تبحث عن أمور تخلي القرار هذا سليم. أول حاجة أسأل عن المطور، من هو المطور، إيش سابقة أعماله، إيش نفذ، من أصحاب الشركة. بعد ذلك أتوجه إلى العقد، يعني اللي هو شريعة المتعاقدين، أقرأ العقد، خاصة أنه مشروع قيد الإنشاء لازم أتأكد من البنود، لأنه بعض الأحيان تكون في بنود الناس ما تكون على علم بها بحكم أنه هذا أول استثمار له في العقار، فلازم يكون على بينة إيش هو جالس يوقع وإيش هو جالس يدخل فيه، لأنه هذا ارتباط يعني تكلمي على 3-4-5 سنوات، ممكن 20 سنة في بعض الحالات. فلازم تكون دارسه من كل الجوانب، وبعد ذلك تتوكل على الله، والتوفيق كله من رب العالمين.
0: ونعم بالله. جميل. أيضا في حاجة يعني اللي ربما البعض يواجه صعوبة في التفريق بينها، اللي هو المستثمر العقاري والمطور العقاري، خبرني الفرق بينهم، من هذا ومن هذا؟
1: المستثمر العقاري هو اللي يكبر محفظته عن طريق شراء عقارات، مش عقار واحد، ممكن هو يتوجه أنه يشتري بناية، وممكن واحد يروح مشتري عادي يشتري شقة. فالاستثمار العقاري لما تشتري شقة غير لما تشتري بناية مثلا على سبيل المثال، أو أكثر عن عقار. اليوم أنا لو كل فلوسي حطيتها في عقار واحد، إذا هذا العقار ما تأجر فأنا خسرت 100% من العائد اللي مفروض يرجع لي. بينما لو كان عندي 4-5 عقارات أو حتى بناية، فلو واحدة من البنايات هذه فيها شقتين ثلاثة مش مؤجرة، أنا 70-80% من العائد يرجع لي. وكذلك يعني نفس الشيء مع العقارات اللي تكون معك بعيدا عن البنايات. أما المطور العقاري فهو مثل ما نحب نقول عليه مقاول، ولكن دخل في المجال وأصبح مطور، والآن يبني مراحل كبيرة سواء كانت مشاريع صغيرة أو مشاريع كبيرة، ويعمل فيها sustainability، يعني يكون فيها حياة أسلوب حياة مختلف، يكون فيها خدمات، يكون كل اللي تحتاجه في مكان واحد. ودائما المطور العقاري يصين لك المبنى، يهتم لك بالمبنى، في خدمات أكثر من كونك جالس تشتري بس فقط في بناية عادية من مقاول، ويصبح براند. بعدين لما تيجي تشتري عقار أو لما تشتري سيارة مثلا على سبيل المثال، تختاروا البراند دائما. فنفس الشيء مع المطور العقاري، تختار دائما المطور اللي له سابقة أعمال، اللي له نفذ أعمال كبيرة، عنده خبرة في هذا المجال، وتوجه يعني تخطى صعوبات كثيرة في مجال التطوير العقاري.
0: واضح. يعني اليوم على مسألة المطور العقاري أكيد رح نرجع له في كثير محاور أخرى. فمش كل مطور عقاري لربما من الممكن أن يكون مطور عقاري،
1: لربما ممكن.
0: جميل. إذن مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانية، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل معاكم في حوارنا لليوم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه. محمد نبينا، يا بشارة الهدى ويا نور الظلام، عليك الصلاة والسلام. هلا اف ام تهنئكم بالمولد النبوي الشريف وعلى صاحبه افضل الصلاة و

سايبرنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: حياكم الله ومسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد، وهالمرة أيضا مكملين وياكم في ساعتنا الثانية. لكل اللي شاركنا الاستماع في هذه الساعة خلوني أرجع وأعرفكم بضيفي معي الأستاذ الأمين بن حسن الرمضاني، مستشار أول للتطوير والاستثمار العقاري. أنا ما أدري يعني خلال هذه الفترة أستاذ الأمين ويعني أحس وشفته أنه ظاهر بشكل وايد كبير، اللي هو توجه اليوم النساء للاستثمار. يعني سابقا ما كنا نشوف هذا الزخم من النساء متوجهات للاستثمار، فيا ترى إيش السبب اليوم؟
1: صحيح، هو الآن أصبح في وعي أكبر. العقار الابن البار يسندك في أي يوم، ما عمري سمعت أي أحد اشترى عقار وندم أنه اشترى، سواء بيبيعه سواء عن طريق الإيجارات اللي ترجع له. فالوعي أصبح أكبر في المجتمع للعمانيين، الرجل والإمرأة يعني متساوين في هذا القرار، أنه يبحث عن المستقبل، يشوف للمستقبل بطريقة يحفظ فيها أمواله ويكبر رأس ماله أو تكبر رأس مالها يعني.
0: واضح، علشان كذا صرنا نشوف فعليا يعني توجه جدا واسع وكبير من قبل النساء. وأنا بتعرف يعني نفس الشيء، أنا أشوفه استثمار آمن يعني على حتى على المدى البعيد، أنه خلاص أنت تستثمر فيه وتخليه. البعض أيضا يعني يقول إيش يفضل، يعني إيش الأفضلية خصوصا للناس اللي ما مستقرة في مسقط يعني بحكم دواماتها، فيقول لك أنه أنا تمام أنا راح أستثمر وراح أخذ عقار ولكن أنا راح أسكن فيه.
1: تمام
0: بدل لا اني اجرى وادفع يعني مثلا قسط البنك من الايجار، هل هذا بعد يعني خيار متاح ويعني من الممكن انه يفيده ويخدم الشخص المستثمر؟
1: طبعا اكيد، يعني انك تشتري عقار في هذه الحاله على الغالب بيكون انك انت جالس تشتري بمبلغ كاش مش في خطه الدفع. قليل جدا انك ممكن تحصل على عقار جاهز وفي خطة دفع، قليل جدا. بس هذه أيضا فكرة جميلة أنك أنت تأخذ عقار تسكنه وفي نفس الوقت هو سعره يرتفع مع الأيام، وأنت بدل ما تدفع إيجار أصبحت عندك ملك. بكرة أنت ممكن تخرج من هذا العقار، على سبيل المثال ممكن تأجره، إيجاره تدخل فيه في عقار ثاني، توسع محفظتك العقارية بشكل مدروس. بمعنى اليوم أنا معي عقار لنفرض قيمته 100,000 ريال عماني، رحت للبنك وقلت لهم أنا حاب أني أرهن هذا العقار، البنك يعطيك تقريبا 70-80% من قيمة العقار هذا. أصبح الآن عندك مبلغ 70-80% من قيمة العقار اللي هو 100,000، أصبح عندك 70-80,000. تبحث عن عقار سواء جاهز أو قيد الإنشاء بهذا المبلغ تدخل فيه، وأصبح العقار القديم اللي معك الإيجار اللي يوصلك منه يغطي لك أقساطك مع البنك. فهذه واحدة من الأشياء اللي نحب يعني نخلي الناس تنظر إليها من منظور أنه مش فقط بيع وشراء، لا بالعكس أنا ممكن أستفيد منه، ممكن أكبر محفظتي العقارية، ممكن يكون عندي multiple cash of multiple income of streams، أكثر من مكان أحصل عليه من الكاش يعني.
0: طيب تمام، أنا اليوم مثلا كشخص نويت أني أستثمر، تمام إيش الأشياء اللي لازم أنظر لها فيما يخص الاستثمار؟ هل لازم أنظر للموقع للمميزات اللي موجودة فيه إذا كنت يعني أبي أستثمره لغرض أني أرجع أستثمره مرة ثانية؟
1: تمام، أول حاجة قبل ما ندخل في الاستثمار لازم يكون عندك هدف، أنت هدفك الآن الاستثمار وبعدين أكبر محفظتي العقارية ويكون عندي أكثر من عقار، وهذا هو الغاية. فإحنا أول حاجة بننظر إلى العقار كوسيلة أنه يوصلني لهذا المكان، فممكن أشتري سواء كاش أو بأقساط وبعد ذلك أبدأ أكبر. أول حاجة بتأكد منها من هو المطور، إيش سابقة أعماله، من هم أصحاب الشركة، المقاول اللي معاهم، العقود، كل الأمور هذه لازم ننظر إليها بحيث أن ما ننخدع بالكلام التسويقي وندخل في دوامة ما نعرف نخرج منها، خاصة أن الاستثمار العقاري مش شراء عطر أو حاجة صغيرة، أنت ترتبط باستثمار طويل المدى. فلازم تتأكد أنت مع من قاعد تشتري، الموقع له عامل كبير الموقع. أنا اليوم لما أبحث عن موقع في تطوير، أشوف الدولة جالسة تطور في هذه المنطقة، سواء لو مثلا خطوط مترو، سواء في مطارات جديدة أو هو قريب من المطار، أو في تطوير في هذه المنطقة في البنية التحتية في كل ما شابه هذا. مثل هذا ممكن نشوفه في مدينة السلطان هيثم بالتطوير اللي جالس يحصل، والتركيز من الحكومة والدولة على هذا الجانب اللي هو جانب مدينة السلطان هيثم.
0: طيب يعني في يعني يمكن من ضمن الأشياء اللي الواحد لازم يركز عليه له هو موقع المكان
1: طبعا.
0: أوكي طيب أنت ذكرت اليوم يعني مدينة السلطان هيثم، وأنا سمعت أنه يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار فقط في مدينة السلطان هيثم لا مكان آخر، صحيح؟
1: المستثمر الأجنبي يحق له الاستثمار في مدينة السلطان هيثم، وكذلك العمانيين يحق لهم الاستثمار في عموما يعني أي مكان في عمان. بس المستثمر الأجنبي الآن أصبح عنده ميزة، أن المستثمر الأجنبي عنده مشاريع محدودة في عمان اللي تتيح له فرصة التملك والحصول على إقامة، وفي نفس الوقت هو حفظ رأس ماله وكبره في دولة مستقرة، عملتها مستقرة، شعب يعني مرحاب. الناس دايما تقول لك أهل عمان هم اللي خلوني يجي عمان. فاليوم في مدينة السلطان هيثم هي واحدة من المشاريع اللي تتيح للأجانب التملك في مدينة السلطان هيثم، بالإضافة أنك تحصل على الإقامة لو كان غرضك أنك أيضا يكون عندك أكثر من إقامة في أكثر من دولة، وهو الآن يعني السائد، يعني مثل اللي يقول لك عندي 4 جوازات سفر أو 5 جوازات سفر. أي. اليوم المستثمر ممكن يدخل دول كثيرة عن طريق شرائه للعقار. ففي مدينة السلطان هيثم مجرد شرائك لعقار في المدينة وهو قيد الإنشاء يتيح لك أول حاجة حفظ رأس المال، ثاني حاجة بعيدا عن الاستثمار أنت أمنت مستقبلك ومستقبل عائلتك عن طريق إقامة عقارية دائمة في عمان طالما أنت محتفظ بهذا العقار. وهذه طبعا الإقامة استثنائية ممكن أقول عليها، عمرها ما حصلت في عمان إنه العقار يعطيك الإقامة في فترة المشروع وهو قيد الإنشاء، يعطيك لك كمستثمر في أي مشروع آخر موجود في عمان المشروع وهو قيد الإنشاء يعطي المستثمر بعين ذاته الإقامة عند اكتمال المشروع، ممكن يعمل إضافة لأفراد العائلة. بينما في مدينة السلطان هيثم لأنه المشروع حكومي أساسا على أرض حكومية، أرض وزارة الإسكان، فالمشروع مضمون والوزارة هي اللي تضمنه وتوجه الدولة كله فيه، فأصبح مجرد تملكك في مدينة السلطان هيثم ووصولك إلى 30% من قيمة العقار وأنت تدفع أقساط تأخذ الإقامة لك وللعائلة في فترة المشروع وهو قيد الإنشاء. سابقا ما كانت موجودة، كانت فقط للمستثمر إلى حين اكتمال المشروع. فهذه ميزة يعني تضاف لمدينة السلطان هيثم بعيدا عن تركيز الحكومة فيها. ممكن ناس كثير تخوف من مدينة السلطان هيثم والعمانيين يتخوفوا من مدينة السلطان هيثم.
0: ليش يتخوفون منها؟
1: مشروع جديد، مشروع كبير، بروباغاندا عالية وكبيرة وتسويق كبير، فممكن ما يكون عنده ثقة في المشروع. لكن لما تيجي تشوف عليها من الجانب الآخر، الحكومة تركيزها كله في مدينة السلطان هيثم. اليوم أنا كمستثمر أبحث عن رؤوس الأموال الكبيرة وين تتوجه أو وين جالسة تنصب، وفي هذه الحالة أنا أشوفها كلها في مدينة السلطان هيثم، من مدارس، من جامعات، من مستشفيات، من خدمات، من بنية تحتية كاملة تتكفل فيها وزارة الإسكان، ومشكورين على جهودهم الكبيرة هذه، وأيضا للعمانيين فيها تملك للعمانيين يعني اللي ما ماخذ أرض من الحكومة له نسبة خصم في مشروع في تملك حر للأجانب.
0: واضح. على هذه النقطة أنا أكيد راح أرجع لها، ولكن راح نروح فواصل ساعتنا وربع، وبعدها إن شاء الله مستمعينا راجعين مكملين وياكم في حوارنا لليوم، واللي أيضا وده إن كذا يدخل في دردشة معانا كده على 935-1027.
2: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل.

0: 30 من قانون العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير محطة تحلية مياه الشرب بشكل كامل في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة، وذلك وفقا لجهاز الدفاع المدني وشهود عيان. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مسجدا ومنزلا في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى دمار كبير وإصابة عدد من الفلسطينيين وفقا لشهود عيان. مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة، شاهد عيان.
6: نزل صاروخين أقل من 3 ثواني، لقيت إبراهيم بن عم المصاب إصابة خطيرة ومحمد مستشفى.
5: القوة المشتركة في السودان تقول إنها تمكنت بمشاركة الجيش والمقاومة الشعبية من القضاء على رتل متحرك لقوات الدعم السريع في منطقة الصحراء.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية رومان جوفمان في الأردن في محاولة لاحتواء التصعيد بين دمشق وتل أبيب بحسب وسائل الإعلام الرسمية في سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق أحمد حسون مفتي سوريا السابق بتهم تتعلق بالتحريض على العنف. مراسل بي بي سي في دمشق هيبار عثمان.
7: وزارة العدل السورية أكدت بأن هذه المحاكمات تجري وفق الأصول القانونية وبمشاركة الناجين وعائلات الضحايا أنفسهم.
5: هذه تحياتي هند سليم.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
4: صيفكم مع هلا
2: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
4: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله ومسهلا ورجعنا لكم من جديد. طبعا أكيد مكملين ومستمرين معاكم في حوارنا لليوم. ضيعت المايك دكتور يعني صار ما عارفة أتحكم فيه. خلاص كذا شكل أموره طيبة. ما أدري خلاص كذا أوكي إنزين. الأمين أرجع لك من حيث انتهينا النقطة الأخيرة اللي كنا نتكلم فيها عن مدينة السلطان هيثم والاستثمار في مدينة السلطان هيثم. البعض يقول أنه يعني على حسب ما يشوفه أن الشقق جدا صغيرة وجدا ضيقة ولا تتناسب يعني مع خلينا نقول يعني ثقافة العماني وسكنة العماني. فلربما هذه المشكلة لا يزال البعض يعني يشوفها ويراها وينتقدها أنه المساحات ضيقة بشكل وايد كبير فيبي حوش. نرجع لمسألة الحوش.
1: يبغى حوش. هو احنا عندنا الفكر دائما انه لازم يكون البيت مساحته 700-800 متر حوش كبير. الان في المشاريع الجديدة طبعا يعملوا مينيمايز يصغروا هذه المسافات قدر المستطاع وفي على حسب الوحدة اللي انت تاخذها سواء كانت شقة سواء كان فيلا سواء كان تاون هاوس ايا كان. بس الفكرة الان اصبحت انه انت عندك كل الخدمات في منطقة واحدة. فانت اليوم لما تاخذ بيت يعتمد على مساحته أول حاجة. فأنت تشوف المساحات اللي أنت تبحث عنها. في مطورين يعطيك 300 متر 400 متر 500 متر 600 متر 700 متر على حسب أنت إيش اللي يناسبك تبحث عنه وتأخذه. مثل اللي يدخل وكالة السيارات يشوف السيارة اللي تناسبه صالون فور ويل سبورت. فهي نفس الفكرة. بس هو التوجه الآن أنه يكون عندك شقة على سبيل المثال أو فيلا أو تاون هاوس في مدينة السلطان هيثم بسعر مخفض بحيث أنه أنت الآن مستحق لأرض. فإذا ما أخذت أرض من الحكومة اللي هو حقك بالولادة أصبح عندك تخفيض في مشروع يتقارن بالمشاريع الكبيرة اللي موجودة في عمان. بالعكس بل هو أكبر من ناحية البنية التحتية المدارس الجامعات المستشفيات الخدمات كلها. في نفس الوقت هذا المشروع تملك حر للأجانب اللي هو الفري هولد. الفري هولد هذه ذهب في عمان لأنه هي مشاريع محددة اللي تعطيك تملك حر. فبكرة أنت حبيت تبيع على سبيل المثال السوق عندك كبير مش فقط محكور على السوق العماني. بالعكس الناس من أنحاء العالم تنظر إلى عمان وجهة جديدة مستقرة آمنة جدا جدا مرحبة وعوائل ممكن تعيش فيها. باب مفتوح سيارتك ناسي تقفلها أي. محفظتك في الكوفي شوب نسيتها. فهذه كلها عوامل تضيف لك أنت اليوم لما تيجي تستثمر في هذه المشاريع. بكرة حبيت تكبر رأس المال تشتري عقار جديد تعمل أي حاجة أصبح عندك خيارات أكثر من كونك محصور في عقار بحوش كبير.
0: لربما الثقافة شوي ثقافة الاستثمار معانا لا زالت بحاجة إلى يعني النظر فيها بشكل وايد كبير لأنه ثقافة التخلي عن الحوش لا تزال موجودة. فلربما كمطورين عقاريين شوي التوجه صار مختلف تماما. ولكن أرجع مرة ثانية على نفس النقطة صار لغط في موضوع يعني الشقق اليوم والتملك. البعض يقول انه بحكم كثرة العقارات والمشاريع العقارية صار في تأخير جدا كبير ومبالغ لنا نحن مثلا كشعب في مثلا استخراج قطع الأراضي السكنية.
1: هو لا زال موجود استخراج الأراضي السكنية ولكن الآن أعطاك أوبشن فتح لك باب جديد باب تنظر إليه من باب الاستثمار. إن اليوم عقار تملك حر للأجانب في أي مشروع موجود في عمان في تملك حر للأجانب معروفين المشاريع. ما أعتقد إنه ما في شخص يحب يكون عنده هناك ولو شقة مش بقول لك فيلا أو تاون هاوس ولو شقة. فاليوم أنا فتحت لك المجال إنه تقدر تأخذ بس بدل ما تدفع الفول برايس اللي هو دائما يقول لك الأسعار جدا مخيفة في هذه المشاريع. أعطيك الإمكانية أنك تأخذ على فترة سداد 5-6-7 سنوات أيا كانت بدون فوائد وبسعر مخفض عن سعر السوق. وفي نفس الوقت أنت بكرة بتيجي بتبيع بسعر المشاريع اللي أسعارها مخيفة بس أنت خذيته بسعر مخفض. فالاستحقاق في الأراضي يكون موجود يعني بعد 5 سنوات من استخدامك الاستحقاق يرجع لك الاستحقاق للأرض مرة ثانية وتكون مدرج في لستة الباحثين اللي يريد الأرض. وبالتالي ممكن أنت أعجبتك موضوع المشاريع المستقبلية والمدن الذكية والخدمات اللي موجودة حواليك والمدارس والجامعات والحدائق و و و و و فتصبح تنظر إليها من منظور مختلف، كبرت رأس مالك. بالعكس أنت دخلت لنفرض دخلت ب50,000 بعتها ب100,000 دبل، لأنك أنت ماخذ سعر مخفض عن سعر السوق. وهذه الميزة اللي تمنحها وزارة الإسكان اليوم للعمانيين من جانب الاستثمار والوعي اللي جالس يكبر مع الشعب والجيل الجديد خاصة. كثيرين بدأوا يتوجهوا إلى هذا المنظور، وعندنا ما شاء الله عمانيين كثار أصبحوا يعني يركزوا على هذا الجانب أكثر من الجوانب الأخرى.
0: إيه، وعلى طاري مسألة يعني اليوم صار في كثير من العمانيين متوجهين يعني مجال الاستثمار. على الصعيد الآخر صرنا نشوف يعني هناك كثرة في السوق العقاري، كثرة الشركات العقارية، فالبعض صار يشوفها أنها ميزة إيجابية، والبعض صار يتخوف. أيضا يعني صار ترويج للعقار بشكل جدا رهيب، فصار أيضا لا يزال هناك تخوف من كثرة الترويج وكثرة ظهور اليوم الشركات العقارية. فاليوم كيف نقدر نعرف مثلا أن هذه اليوم الشركة العقارية فعليا شركة حقيقية 100%؟ العقار فيها مضمون، الاستثمار مضمون عن غيرها.
1: أول حاجة لازم نتأكد منها، نرجع مرة ثانية لنقطة من هم أصحاب الشركة، ما هي خلفياتهم، وإيش مشاريعهم السابقة اللي نفذوها. إذا مطور كان جديد وما عنده سابقة أعمال، هنا أبدأ أحذر شوية، ولكن ما يعني أنه هو غير موثوق، بالعكس أبدأ أبحث عنه أكثر، أعرف مين أصحاب الشركة، نفس الشيء أتأكد من عقودهم، لأن العقود هي المسألة اللي دائما يغفل عنها يعني الإنسان العادي، ممكن ما يكون مطلع على العقود مش قانوني.
0: خبرني كيف عن العقود، كيف يعني؟
1: يعني إذا أنت جالس اليوم تشتري حاجة قيد الإنشاء، أول حاجة يهمك متى الاستلام. فإذا أنا قلت لك بتستلم بعد 3 سنوات، أنت تكون حاسب حسابك أنه الاستلام بعد 3 سنوات. في بنود في العقد مرات تكون موجودة تكون مخفية، يعني وكل واحد ما مش على دراية فيها. على سبيل المثال، لو جاء موعد التسليم وما سلمتك، أنا بلتزم بغرامة لنفرض أنها 2%. فللقارئ العادي مش القانوني يفتكرها أنه هذه 2% شهريا تنزل لي، يعني لنفرض أن العقار ب100,000 وبيدخل لي أنا 2% شهريا على العقار، فهذه 200 ريال حلوين، كأني مأجر العقار على سبيل المثال. بينما هي في حقيقة الأمر هو بند يقول لك أنه أول ما أوصل 2% من قيمة العقار بتوقف عن السداد عنك. فأنت بعدين لما تيجي تكتشف هذه مع مطور غير موثوق في السوق، ما عملت دراستك الكافية عنه أو ما سألت عنه وما درست مين هذا المطور وخلفياته، تصبح الآن في مشكلة. فهذه واحدة من البنود اللي دائما يعني الواحد لازم يحذر منها، خاصة عند شراء العقار وهو قيد الإنشاء. جانب آخر بتأكد منه حساب الضمان، الأسكرو أكاونت. أي مستثمر كبير أول حاجة يبحث عنها هو الأسكرو أكاونت. الأسكرو أكاونت بكل بساطة مطبق في مدينة السلطان هيثم، هو حساب يجمع بين جهتين، في هذه الحالة المطور والوزارة. ففي هذه الحالة لنفرض المطور باع المشروع بالكامل، الفلوس ما تروح في حساب المطور الخاص، بالعكس تروح في حساب مشترك ما بين الوزارة والمطور. لذلك السبب المطور ما يقدر يسحب ريال إلا في حين انتهاء المشروع أو على مراحل المشروع. طبعا الوزارة أو الجهة المختصة طلع مهندسينها يشوفوا المشروع على أكمل وجه وبعد ذلك يصرفوا لفلوسه. فهذه واحدة من الضمانات اللي أحب أشوفها في أي مشروع موجود في عمان.
0: جميل. طيب الأمين، أيضا يعني نقطة ثانية، إذا يعني نتكلم اليوم عن المواطن اللي يعني المواطن العادي اللي عند التزامات معينة 1-3 راتب، خلينا نقول يعني 500 أو أحيانا أقل حتى من هذا المبلغ، هل في فرصة أنه يتملك عقار أيضا، وكيف الطريقة؟
1: طبعا في فرص أنه يتملك عقار، ممكن يكون عنده فائض مالي إذا ما كان عنده فائض مالي في الغالب يتجه إلى البنوك دائما ويأخذ قرض على يعني سنوات عديدة ممكن توصل إلى 20-25 سنة. في هذه الحالة أنصحهم اللي ما ماخذين أرض من الحكومة ينظر إلى مشروع مثل المشاريع المستقبلية اللي موجودة اللي فيها استحقاق ودعم للعمانيين, إنه يأخذ مشروع وهو قيد الإنشاء بسعر طيب ممكن يوصل حتى 20,000 بدفعة مقدمة, تكلموا على 15-20% على بعضها 3,000-4,000, وقصت هو ما أخذ أول حاجة العقار بسعر جدا مخفض عن سعره الحقيقي, نفرض سعره 50,000 وأخذه ب20,000 أول حاجة. ثاني حاجة هو الآن استثمر فلوسه, بكرة يجهز العقار يبيعه يأجره أيا كان, هو كبر فلوس حتى لو كان العقار ذات نفسه مش هو اللي يبحث عنه, نفرض هو يريد بيت وأخذ مقابلها غرفة وصالة, بكرة لما بيجي يبيع أو بيجي يأجر هو مستفيد منه almost الدبل يعني. فأصبحت عنده الفرصة أنه يدخل يشوف اللي في خاطره من أول وجديد ويكبر رأس ماله.
0: تمام, يعني فرصة الاستثمار اليوم متاحة للجميع.
1: متاحة للجميع, بس لازم يكون عندك استراتيجية وهدف واضح ودراسة أنت كيف بتوصل لهذا الهدف اللي عندك توصل له.
0: أنا أحس أيضا يعني من جهة أخرى أنه خصوصا يعني فيما يتعلق اليوم بمرحلة الاستثمار في المشاريع العقارية تحديدا, لربما الاستثمار في الذهب ما رح يعني تتعب علشان أنك تسأل وتشوف وين الأفضل أو لا, لكن الاستثمار في الجهات العقارية أو في المشاريع العقارية أنا أحس أنك قبل لا تخطو هذا الخطوة أنت محتاج أنك اليوم تستشير. هل في مستشارين عقاريين أيضا من ممكنهم يقدمون هذه الاستشارات للعملاء؟
1: موجودين المستشارين العقاريين في السوق كثار, ممكن ترجع أول حاجة ممكن تسأل الناس يعني
0: سمعة أصحاب التجارب
1: سمعة المطور تبحث عنه, بعدين ممكن تسأل الخبيرين العقاريين والمستشارين العقاريين, مش تسأل واحد تسأل اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. أخاب من استشار رسول الله عليه وسلم كان يستشير كل أصحابه, فتسأل مرة واثنين وثلاثة وتبحث إلى ما تكون عندك الصورة واضحة من كل الجوانب, مش تسمع والله صاحبك اشترى هناك أو حد نصحك عليه وتركض عليه خلاص هو هذا الصحيح. لا بالعكس, لازم أعمل دراستي وأسأل أهل الخبرة وبعد ذلك أتوكل على الله.
0: طيب قبل لا أطلع فاصل, هل من الممكن اليوم أن نثق بالشركات العقارية اللي صار لها سنة سنتين ثلاث سنوات طالعة في السوق مقارنة بالشركات الأخرى اللي صار لها باع طويل وسنوات طويلة في المجال العقاري؟
1: حتى اللي صار له باع طويل ممكن مرة يخفق في مرحلة من مراحل إنجازاته, يعني مش بالضرورة. ياما شركات كبيرة شفناها في لحظة كانت في مأزق كبير. فمع الشركات الصغيرة ممكن تكون صناديق استثمارية, صندوق استثماري بين أكثر من مستثمر ودخلوا وعملوا شركة. فدائما ببحث عن هذا المطور سواء الكبير أو الصغير, لأنه أي مطور كبير في يوم من الأيام لا نختلف أنه كان صغير وبدأ بأول مشاريعه.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حياكم الله مساء مستمعينا وعودة لكم من جديد. أيضا يعني شوي راح أسأل كذا أسئلة لربما كثير أشخاص يلاحظونها وأنت خبرنا ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة عن المجال العقاري.
1: تمام.
0: يقال أن بعض الشركات العقارية تقوم بتوظيف الأشخاص بناء على جمال المظهر الخارجي لهدف استقطاب الزبون فقط، ولربما أيضا حتى هذاك الموظف لربما ما تكون عنده الخلفية الكافية عن العقار أو عن استراتيجية الشركة، يعني ما يعطي الزبون المعلومات الكافية. هل هذا شيء صحيح؟
1: ممكن يكونوا مبتدئين، مش بالضرورة أنه هو يبحث عن شخص جميل المظهر أو أي كان، بالعكس هو ممكن يبحث عن شخص يكون عنده القابلية للتعلم، يبحث عن شخص حابب يدخل المجال ويتعرف عليه، فممكن يكون هذا واحد من الأسباب اللي يدفع له يعني. بس هو يعني نفس الوقت سلاح ذو حدين، ممكن حد يشوفه من هالجانب ممكن حد يشوفه من هذا الجانب.
0: لربما طلعت هذه يعني طلع هذا الكلام من المعارض العقارية اللي تصير، قل إن نحن هذول الموظفين نشوفهم فقط في المعارض بينما ما نشوفهم في الشركة معاهم.
1: هذا ما يكونوا موظفين، هذا اللي يكونوا نسميهم أرشرز. يعني يكون شخص جاي يشتري عقار يبدي اهتمامه، فهذا الأرشر يأخذ رقمه تفاصيله ومعلوماته يوصلها للشركة، وبعدين الشركة توصله مع المستشارين العقاريين اللي موجودين في الشركة، بحيث أنه مستشار العقاري يكون عنده أكثر من عميل، أكثر من كلاينت سواء عمانيين أو خارج عمان. فإذا كل واحد بيجي يسأله يسأله يسأله يسأله يسأل هو ما بيحصل وقت يرد على هذا وهذا. فلما تبدي تبدي باهتمامك للأرشر ويأخذ رقمك ويوصلك مع الأشخاص المسؤولين في الشركة.
0: واضح. طيب سؤال آخر، أيضا يقال أن العقار اللي يحقق أعلى عائد ليس بالضرورة هو العقار الأفضل للاستثمار، صحيح أم لا؟
1: صحيح إلى حد ما.
0: واضح لي.
1: يعني في مناطق إحنا ننظر إليها فيها وصمة أو فيها مثلا كيف ممكن أسكن هناك في يوم من الأيام، واليوم أصبحت يعني مطورة وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها، ممكن يكون فيها عدد ناس عايشين عليها، فأنت ممكن تشتري مش عشان أنك تسكنه، بالعكس عشان تأجره ب200 ريال وانت اشتريت عقار قيمته 20-25 ألف من هدف أنه يجي لي 200 ريال 300 ريال في الشهر عن طريقه، مش عشان أنه أنا عاجبني العقار. ممكن واحد يشتري عقار يأجروا للعمال السوبر ماركت.
0: تمام. يعني ما دائما أكون أنا أخذ عقار مثلا لأن أنا عاجبني وأبي.
1: في مرات واحد يقول لك لا أنا داخل برأس مال بسيط والعائد ممكن أشتري شقة مثلا بأربعين ألف على سبيل المثال، على نتكلم على صعيد السوق العماني مش الفري هولد. ممكن تشتري عقار بأربعين ألف دخل لك عائد 300 ريال في الشهر، بينما في الجانب الآخر ممكن تشتري عقارين بأربعين 41-42 ألف عقارين، والثانيتهم تأجرهم بمئتي ريال 200 ريال، أصبح العائد أكبر من العقار الواحد اللي أنت كنت حاطط فلوسك فيه كله. فيعتمد طبعا على هدفك وإيش اللي تدور عليه.
0: تمام. يعني يعتمد على خطة الشخص بالنفس إيش الهدف من استثمار هذا العقار.
1: أي نعم.
0: تمام. طيب هل صحيح بأن هناك عقارات تباع بسبب اسم المطور فقط، يعني أكثر من قيمة العقار نفسه، صح أم غلط؟
1: صحيح. هي براندات مثل البراندات الصينية اللي موجودة في السوق، مثل

0: البراندات الألمانية اللي موجودة في السوق. اليوم البراند الصيني يكتسح السوق بينما البراند الألماني لا زال ثقله موجود في السوق. فطبعا في ناس تشتري على الاسم،
1: على اسم المطور العقاري،
0: على اسم المطور العقاري، مثل ما في ناس تشتري شنط. أنتوا البنات يعني ممكن تشتروا شنطة بألف وألفين ريال عماني، هي شنطة يعني.
1: أي فلو فعليا فلو لخير شنطة. تمام، واضح. يعني اليوم إذا نتكلم على مبدأ السمعة، سمعة العقار، ففعليا من ممكن إنه هذا السمعة يا ترفع العقار يا تنزله.
0: فعلا يؤثر على العقار، إنما البراند.
1: أوكي. أي. واضح. طيب، يقال أيضا أن بعض الناس يدخلون الاستثمار العقار لأنهم يعتقدون بأن استثمار مضمون. اليوم هل العقار فعليا هو استثمار مضمون على الصعيد يعني من مختلف الأصعدة، خلينا نقول من مختلف الجوانب؟
0: أنا ما عمري سمعت عن أي شخص اشترى عقار وندم عليه مهما كان العقار وين كان العقار. أيه. دائما العقار في عائد يرجع لك منه، ودائما إذا سعره ما ارتفع بيحافظ على سعره، وانت في كل الأحوال أجرته سنتين ثلاثة أربعة خمسة فرجع لك بمردود يغطي حتى لما تيجي تبيعه وهو بنفس السعر، حافظ على رأس المال من التضخم وما شابه ذلك، كل هذه الأمور.
1: تمام. شوف تمام الأمين، الحين أنا يعني من خلال كلامك ومن خلال كلام كثير أشخاص في المجال العقاري يسأل، لاحظ أنه أي شخص يدخل في العقار ترى مستحيل يخسر، صحيح؟
0: هو ما في حاجة مستحيلة في هذا العالم،
1: لأن تعرف يعني الزخم اليوم الإعلامي والترويج حول مسألة العقار هل ستعطينا انطباع أن أنت تدخل مجال العقار وأنت مغمض عيونك مستحيل تخسر فيه؟
0: هو مش خسارة قدر ما يكون أنت عارف أنت إيش جالس تشتري، خاصة إذا كنت جالس تشتري حاجة قيد الإنشاء، فأنت ما عندك حاجة ملموسة تنظر إليها أو تحسها. فممكن أنت مثلا حد يقول لك هذه غرفة وصالة مساحتها 50 متر 55 متر، فأنت كل تخيلك أنه هذه غرفة وصالة مثل اللي عندنا في البيت أو مثل شقة صاحبي اللي أعرفها أو أهلي، بس تطلع استوديو فأنت اشتريتها بسعر غرفة وصالة.
1: سمعتك تتكلم عن هذا الموضوع في حسابك، وضح لي أكثر.
0: يعني هي فقط لعبة مسميات، كل واحد يقول لك هذه غرفة وصالة وهي 50 55 متر. أنا بالنسبة لي 50 55 متر هذه استوديو.
1: الاستوديو الحين هذا اللي نحن فيه تقريبا،
0: هذا استوديو. بينما الغرفة والصالة على الأقل تكون من 70 إلى 80 متر مربع على الأقل، يعني من هنا تبدأ الغرفة والصالة بالنسبة. فأنت ممكن تشتري غرفة وصالة وهي فعلا استوديو، وأنت دافع غرفة دافع سعر غرفة وصالة. فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن تسبب لك confusion بعدين، أو يعني تكون ما واضحة معاك الصورة. أنا اشتريت غرفة وصالة واشتريت استوديو، طبعا ليش دفعت سعر غرفة وصالة وهي
1: هي في الأخير استوديو؟
0: فلازم بس تأكد من بعض الأمور هذه العقارية.
1: كيف طيب كيف أتأكد إن هي فعليا غرفة وصالة مش استوديو، أو هي استوديو مش غرفة وصالة؟
0: المخطط. بشوف المخطط، بشوف المساحة، كم مساحة يعني في المخطط مثلا لازم يكون 70 80 متر مربع مثلا مساحة الشقة. مساحة الشقة دائما لازم أشوفها، هل بعض المطورين للأسف يقول لك هذه المساحة متحملة مساحة إيش اسمه الكوريدورز والأمور الخارجية خارج الشقة، فأنت تعرف هل هذا صافي 80 متر أو في حاجة هيدن كوست أو حاجة إضافية أنا ما لست على علم بها. يعني طبعا يعتمد على المطور وسمعته، نرجع مرة ثانية، فالمطور الموثوق دائما الواحد يدخل معه ومغمض عيونه.
1: طيب يعني نحن تقريبا نسمع عن مسألة النصب في جميع الأمور اللي ندفع فيها فلوس، هل موجود أيضا في المجال العقاري؟ ممكن أن نلتمسها صحيح؟
0: يعني هي ممكن إذا أنت ما كنت عارف العقد، لأنه العقد شريعة المتعاقدين، فإذا أنت موقع على بنود أنت لست على علم بكل بند فيهم إيش يقول وإيش المغزى منه، فأنت هنا أنت تدفع فلوس وأنت ربطت حبل المشنقة على رقبتك بنفسك، ما بتقدر تعمل أي حاجة بعدين توقيعك على العقد. فلازم تأكد من العقد، هو دائما إحنا حوارنا كله يكون العقد شريعة المتعاقدين، فنشوف إيش في العقد وبنوده نقرأها، ممكن نشوف أحد من الأصدقاء أو محامين أو إن كانوا خبيرين عقاريين يوضحوا لنا أمورنا اللي ما كنا نعرفها. يعني
1: واضح. يعني أيضا إذا راح أتكلم عن آخر نقاش كان داير بيني وبين زميلتي حول موضوع العقار، تقول لي حول هذه الشركة تحديدا رغم أنها كثير صارت في إعلانات حولها، على طار الإعلانات ليش الحين في كثير إعلانات تظهر عن العقار صارت بكثرة هاي الفترة؟ إيش السبب؟ هل الشركة مثلا هذا الشركة العقارية لما تشوف إن الشركة الأخرى ستسوي إعلانات تعلن هي بعد؟
0: هو الآن عمان في مرحلة تطور كبيرة، خاصة أن الآن عمان يعني أرض خصبة للتطوير. كل دور الجيران الشقيقة يعني كان عندهم مثل دورة أو سايكل وكبرت فيها، يعني الحين هذه السايكل القادمة سايكل عمان، والمستثمرين بدأوا يشوفوا هذا الأمر، خاصة الصناديق الاستثمارية الكبيرة. فكل ما زاد الإعلان، كل ما ظهرت نفسي أكثر، كل ما وصلت لشريحة عملاء مختلفة، سواء اللي كان يفهم في العقار أو سواء اللي ما عنده خلفية أو خبرة في العقار، يمكن أول مرة يشتري عقار فينوهم بالإعلان، بجمال الإعلان، بالكلام ويشتري، سواء ما عنده خلفية كبيرة عن العقار. فلازم ترجع تأكد، تعرف مع من جالس تتعامل. بالنسبة للتعامل مع المطور ذات نفسه أهم من شراء العقار، كيف يتعامل معي عشان ما أجي أوقع العقد اليوم بكرة ما حد يرد علي، ما حد يكلمني، ما أعرف راسي من رجلي، موظفين يطلعوا. فهذه كلها أمور لازم تنحط يعني في دائرة
1: واضح. حتى على مسألة اليوم يعني المعلنين، يعني ما فقط أنه تمام نحن نثق بالمعلن الفلاني فمعناته أي شيء يعلن يلا كلها وراه.
0: صحيح.
1: هذه بعد هاي بعد نقطة مهمة. طيب بالنسبة للاستثمار في بعض المحافظات في سلطنة عمان، هو كل مكان يختلف سعر الاستثمار فيه، يعني الاستثمار في مسقط غير عن الاستثمار في الباطنة غير عن الاستثمار في صلالة، صحيح؟
0: صحيح.
1: والسعر أيضا يختلف.
0: صحيح.
1: طيب أنا في آخر يعني في آخر نقاش كنت أتناقش فيه مع أخوي، كان يقول إنه صديقي والله مستثمر في صلالة، وصلالة يعني خلينا نقول المحافظة موسمية. صحيح. الزخم عليها وتكاتف الناس عليها يكون في فترة معينة من فصول، فعائد الاستثمار في مثل هذول المحافظات أو في مثل هذه الأماكن هل يعتمد على مثلا شيء موسمي معين؟
0: في محافظات تعتمد على الموسم، يعني تعتمد على الثلاث شهور هذه فولي بوكت، فبالتالي أنا أغطي السنة كلها في خلال ثلاثة شهور.
1: وعلى الصعيد اليوم الإيجارات
0: طبعا
1: هو اللي يحط السعر يحدده، صحيح؟
0: أي صحيح طبعا، لأن أنت عندك ناس كثيرة تحب توصل إلى ظفار، تحب تشوف ظفار، مش بس فقط في عمان يعني حتى كل ناس تحب تجي تزور ظفار، بالتالي السعر يرتفع طبيعي.
1: واضح. على مسألة اليوم التسعير بعد الأمين، أنا سمعت أنه التسعير يختص بها صاحب العقار بالنفس، لأنه هو يعرف كم التكلفة يلي من خلالها مثلا أو العائد المادي أو المالي والاستثماري اللي يقدر هو يرجعه بناء على التكاليف أو الخسائر اللي هو خسرها، فما في أحد يتدخل في التسعير سوى المالك بالنفس.
0: الشاري ولا المطور؟
1: المطور. لا لا لا لا، الشاري اللي هو صاحب الملك مثلا، صاحب العقار هذا.
0: ايوه الشاري ممكن يبيع باي سعر هو يحب يشوفه مناسب بالنسبه له.
1: اي
0: يعني الشاري اليوم اشترى مثلا عقار ب 50,000، بكره عنده احد يريد يشتري العقار ب 60,000 يبيعه. يمكن العقار فيه مشاكل، يمكن ما فيه مشاكل، هذه على المشتري الجديد انه يفحصها، يتاكد منها، يشوف شركه مناسبه تفحص له العقار، حد خبير يفهم في العقار يشوف له العقار يستاهل سعره او لا.
1: اي انا صراحه ما اذكر النص تحديدا، ولكن قاري قبل فتره انه الحين المؤجرين اصحاب العقارات هذا لما ياجرون البعض يعني يتضايق شوي او يتنرفز من ارتفاع اسعار الايجارات، فيقال انه ما في احد يقدر يتدخل في التسعيره لانه هذه خاصه بالمالك بالنفس، خصوصا اذا راح نتكلم عن العقارات الموسميه او الاماكن الموسميه.
0: هو الطلب والعرض،
1: اي
0: كل ما زاد الطلب والعرض قليل بالتالي يرتفع السعر، هذه حقيقة السوق في أي مكان في العالم مش بس يعني في عمان. وبعدين أسعار عمان مقارنة مع أي دولة سواء دول الجوار الشقيقة أو حتى برا تعتبر جدا معتدلة وجدا معقولة. الريال سعره قوي، والكواليتي أوف لايف اللي أنت جالس تعيشه في أي محافظة في عمان اليوم بهذا السعر يعتبر لا شيء مقارنة بأي دولة في العالم. كنت في بر الحكمان قبل كم يوم، وبر الحكمان يعني منطقة جميلة جدا، وتفاجأت أنه كل اللي موجودين فيها أجانب، قليل أنك تحصل عماني أو اثنين أو ثلاثة، كلهم أجانب. فواحد من الأجانب كان يقول لي يعني بر الحكمان بالنسبة له أحلى من المالديفز. فقلت له كيف يعني أحلى من المالديفز؟ قال لي أنا رحت المالديفز، الفنادق غالية، فيها بناء كثير، الكواليتي يعني جدا جدا، يعني انك تعيش هناك او انك تقضي اجازة هناك مكلفة جدا يعني. قلت انت في عمان، هذه البيئة الجميلة المحافظة اللي ما فيها عمران حوالينها، البحر لا زال يعني تقول عليه البحر بكر، الرمال بيضاء، المياه يعني شفافة زرقاء جميلة، فاحنا عندنا الحمد لله الطبيعة وكل التنوع هذا. السعر اللي انت جالس تدفعه لو تشوف برا ترجع الى عمان تعرف انك انت في عمان في نعمة.
1: الحمد لله رب العالمين. وسمعنا نروح وياكم لفاصل ساعتنا الاخير، وبعدها راجعين مكملين وياكم في دقائق الختام.
2: تعرفوا ايش احسن انترنت؟ اللي ما تحس فيه ابدا، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. في خريف الظفار الفعاليات للجميع، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه، تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الفار شيطان
2: يا حي من جاب فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء ثاني.
2: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات تجارب.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: مستمعينا وحياكم الله بياكم وعودة لكم من جديد وفي المرة من لوكيشن مختلف. طيب أروح معاك ما أدري شباب أحس نطول على السماعة ما يلسى وايد أسمع عدل. أوكي تمام. أمين اليوم يعني مع كثرة المشاريع العقارية اللي صرنا نشوفها في الساحة العمانية ومع يعني الزخم الكبير اليوم كيف أنا أقدر أعرف المطور العقاري أو كيف خلينا نقول كيف يقدر يتميز اليوم المطور العقاري عن غيره؟ صرنا نشوف كل الأمور صايرة كوبي بيست كوبي بيست خصوصا في المعارض اللي تصير لما نشوف يعني المباني اللي يتم طرحها هذا المبنى يعني يدوبك شيء بسيط بس اللي يميزه عن المبنى الآخر أو عن عن المطور العقاري الآخر. فكيف اليوم يعني المطور يقدر فعليا يتميز بحاجة ملموسة نقدر نحن نشوفها؟
1: المطور يتميز أول حاجة بجودة التنفيذ وبعدين وين موقعه وين في مسقط خارج مسقط، هل هذا الموقع عليه طلب، هل في ناس تبحث عن هذا الموقع، هل في تطوير من جانب الحكومة في ذلك الجانب مثلا من المحافظة أو من مسقط أو أي كان. فهذه تخلق لي سعر وتخلق لي طلب، بالإضافة أن المطور هو اللي يدير للمشروع. فإدارة المشروع بالنسبة لي بأهمية المشروع ذات نفسه، إدارة المشروع دائما هي اللي تحدد قيمة المشروع بعد 15 سنوات إذا المشروع مدار جيدا وفي خدمات وفي مطاعم وكوفي شوبس وريستورانتس و يزيد طبعا من قيمة يصبح وجهة سياحية المشروع اللي عندي. فالموقع، إدارة المشروع، جودة التنفيذ، الالتزام بالتنفيذ، كلما المطور كان ملتزم بمواعيده كلما لما يجي يطرح مشروع ينباع في ليلة وضحاها. نجي للجانب الآخر انهم كوبي بيست، نتأكد دائما انه لازم يكون المطور اللي يتعهد بتسليمه يسلمه. قال لك في حمام سباحة على سبيل المثال في المشروع يكون في حمام سباحة، في ملاعب تنس يكون في ملاعب تنس، ما تخدع.
0: طيب أمين على هذه النقطة على كذا على عجالة، إذا صار إنه تم الإخلال في مثلا في مثلا في بند من بنود الاتفاقية، أنت مثلا مخبرني إن أنا راح أسلمك الشقة فيها 1 2 3، سلمتنا الشقة فيها 1 2 بلا 3، كيف أتصرف معك بهاي الطريقة؟
1: نرجع مرة ثانية للعقد، لازم تتأكد من العقد إنه مذكور 1 2 3.
0: إيه تمام، في العقد مذكور، أثناء التسليم 3 ما موجودة.
1: إذا في العقد مذكور حقك عندك 1 2 3 وما وجدته، ساعتها تتقدم لوزارة الإسكان أو أي الجهات الرسمية وتقولوا بأنه عندي مثلا عقد 1 2 3 مع الشركة الفلانية، اشتريت عقار ولم يوفي بوعده، يعني ساعتها تقدر تجيب حقك بكل سهولة. وطبعا المطور دائما ما يحب يدخل في مشاكل سمعته في السوق تتأثر، فدائما يحاول يحلها لو حصل هذا الشيء على سبيل المثال. يعني
0: اللي يمكن أكثر شيء كنت أسمعه في الآونة الأخيرة اللي هو التأخير في التسليم، في تسليم المشاريع مثلا، التسليم على مثلا خلينا نقول 20 كان و25 صار تأخير لـ20 مثلا 26. هني البعض يعني بعض المستثمرين يتضررون من هذه الناحية، ولكن مثل ما قلت إنه في تعويض صحيح اللي هو النسبة،
1: نسبة مئوية من قيمة العقار وليس شهرية. هذه هي الفخ اللي أنا أشوف أن الناس تقع فيه.
0: ما أدري وضح لي أكثر القيمة كيف يعني، وضح لي بالأرقام.
1: يعني على سبيل المثال قيمة العقار 100,000،
0: تمام،
1: وأنت اشتريت عقار 100,000،
0: تمام،
1: البند يقول لك أنه بنرجع لك 2% من قيمة العقار، فأنت من قيمة العقار 2% على سبيل المثال، تمام، بتكون 200 ريال تقريبا، 2% من 100,000 2000 ريال عماني. فأنت على بالك أنه الآن يرجع لي كل سنة أو كل شهر أيا كان الاتفاق هذا المبلغ، بس أنا ما يرجع لي هذا المبلغ. أنا حقيقة الأمر يقول للمطور مجرد ما يوصل التعويض اللي عوضت لك إياه شهريا، الشهر الأول والثاني والثالث والرابع، وصل قيمته
0: 2000
1: أو 200 ريال أيا كان الرقم، أنا أتوقف عن السداد. فتصبح أنت الآن في دوامة أنه هو لو تأخر عليك إن شاء الله 10 سنوات أنت ما تقدر تعمل حاجة، لأنه العقد واضحة وصريحة فيه، بس أنت لم تكن على دراية بهذا البند القانوني بحكم أن احنا مش قانونيين. فدائما نرجع لأهل الخبرة في العقار وأيضا أهل القانون، هم يعني هذه لغتهم.
0: فاعتقد هني يعني من ممكن انها شوي يصير في خلل في سمعة المطور العقاري من هذه الناحية. طيب هل في حل لهذا الموضوع؟
1: طبعا سمعة المطور العقاري تتضرر، بس للأسف هو ممكن ما يهم التضرر هذا، فيبدأ يعمل إعلانات مثل ما قلتي لي وتفضلتي سابقا، والناس تكون ما عارفة أو ما عملت دراسة فتوقع في نفس الفخت، وهي تكون دوامة طويلة يعني أنت تغرق فيها. طبعا الحلول عاد هذه لازم أنه يكون مثلا المشروع مرخص من وزارة الإسكان، بحيث أنك أنت تقدر تتوجه لوزارة الإسكان أو الجهات القانونية أنه يجيبوا لك حقك من هذا المطول. نحن بلد فيها قانون
0: طبعا
1: يعني.
0: أكيد واضح. إذا كختاما اليوم يعني يعني أنت ما شاء الله تقريبا غطيت كل النقاط هي اللي كانت اليوم يعني أهمتنا. ف اليوم يعني في ظل الظروف الراهنة ها تنصح الجميع أنه يتوجه لي الجانب العقاري؟
1: طبعا
0: الاستثمار
1: طبعا الجانب العقاري عمره الابن البر، مستحيل ما يبر فيك لو مرت السنين والسنين والسنين والسنين. الأرض أو الشقة أو العقار هو لك لعائلتك لأحفادك لأي كان بمردود، فهذا تحفظت رأس المال وكبرت رأس المال، وبالعكس بتشوف مردودة مع السنين وتتذكر أن هذا ما كان قرار خاطئ، بالعكس. أي
0: بس محتاج لك شوية صبر عليه، لا تستعجل.
1: محتاج لك شوية صبر، هي ما في حاجة في ليلة وضحاها.
0: واضح. أمين طبعا سعيدين وايد بحوارنا اليوم معك، يعني وايد شكرا على الدعوة، وشكرا جزيلا على حضور يعني على حضورك أيضا وجودك اليوم معنا.
1: شكرا على الاستضافة، وأشكركم جميعا الطاقم اللي موجود أستاذ حوراء.
0: الله يعطيك العافية
1: على الجلسة الجميلة والمواضيع الحلوة.
0: يعطيك العافية. إذا مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. كان معانا الأستاذ الأمين بن حسن الرمضاني، مستشار أول للتطوير والاستثمار العقاري. أيضا الشكر موصول للزميل يوسف الحبسي في الإعداد، والزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا، وأيضا دكتور ماجد في الإخراج والمساعد نبراس. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله الموعد يجدد معكم غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4. كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكي. أشوفكم على خير، في أمان الله.
2: ياكم تراهم بر
3: يا ربي هالسنتر الحر زايد.
4: نعم انه الوهيب
3: قيمه حر والجو يا لطيف
5: وحرارة 50.
6: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
7: وحكم مواضيع
8: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
9: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
10: صيفكم مع هلا.
11: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
12: باقي ساعة على برنامج هلا كافيه.
13: هلا كافيه.
14: محمد في الغيوم في لوحها المكتوب بشرى تهز القلوب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
1: شاركنا

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن يكون.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شاركنا

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الكثير منا ما يعرف أن في بعض حالات تأخر الحقائب ما تكون بسبب ضياعها بل بسبب وجود ملصقات قديمة من رحلات سابقة. لذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة بعد كل رحلة لتفادي أي التباس أثناء فرز الأمتعة.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: محمد بدر الدجى وسراج من اهتدى وبذكره تسمو الأرواح. هلا اف ام تهمئكم بذكرى المولد النبوي الشريف وتتمنى لكم دوام الخير والبركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: إعلانك معنا، إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقباله سعادة السفير السعودي المعتمد لدى سلطنة عمان.

0: وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن بدء التسجيل في مهرجان الأغنية العمانية في نسخته 13 المقرر إقامته خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير 2027. المهرجان يعد فعالية فنية وطنية تعنى بالموسيقى والغناء العماني ويسعى إلى إبراز المواهب والأصوات العمانية ودعم الإبداع الموسيقي وتعزيز حضور الأغنية العمانية وتطويرها بما يواكب المستجدات الفنية محليا وإقليميا. المنتخب الوطني لكرة القدم يكثف استعداداته لبطولة كأس الخليج 27 التي ستقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 من أكتوبر القادم. الحدائق والمزارع السلطانية بشؤون البلاط السلطاني تنجح في إكثار زهرة الأوركيد المحلية والمستوردة، حيث بدأت زراعتها الأولية بصلالة في عام 1982، وقد جمعت أصنافها المحلية من طويع تير وجبال ضلكوت بمحافظة ظفار. أما بالختام مستمعينا، التسول قد يكون على شكل قصة خيالية مؤثرة وظروف مصطنعة، تعاطفك في مكانها الخطأ يشجع على استمرار التسول. دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكي مسيت. الحمد لله،
5: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-57-48.
6: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
7: لو سمحت عطني 360 بارك
8: الغالي، انا قهوة عمانية.
9: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
10: هلا كافر
11: سوالف الكافيه.

الخامسة مساء على هلا اف ام. هلا كفي على هلا اف ام.

إذن مستمعينا نرحب فيكم معنا في مساء اليوم، مساء سعيد يا رب إن شاء الله علينا وعليكم جميع. نمسي عليكم ونسلم عليكم السلام، خير بداية أكيد في مساء اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشوار جديد من مساءات هلا كافيه، اليوم منتصف الأسبوع الثلاثاء، اليوم 25 من

اليوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجري. كل عام وأمة محمد بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه الصلاة والسلام. مستمعينا احنا في هذا المساء اكيد المبارك معاكم متواصلين ان شاء الله ومكملين في هذا المشوار، وكل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبداية أكيد هذا المشوار تحية لكل من يسمعنا ويتابعنا، وإن شاء الله مواضيع أكيد وأخبار سوالف وعلوم راح تكون في مشوار اليوم، وأيضا في نفس الوقت نقول لكم ضيف إن شاء الله يكون معنا في حلقة اليوم وفي الوقت القادم من البرنامج، وموضوع إن شاء الله أيضا مفيد وممتع لكم مستمعين، وإحنا مرافقينكم في مختلف مشاويركم في هذا المساء. دمتوا في حفظ الله ورعايته، والله ييسر أموركم ودروبكم.

0: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءاً من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
1: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهراً وحماية أفضل.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

هذه أجمل تحية لكم مستمعينا الكل من يسمع ويشارك في مشوار اليوم عبر الواتساب. أيضا مشاركاتكم ورسائلكم أجمل تحيات لطبيعة أبو عمان، نوجه تحيات سام العبدلي لكل من يعرفه من المستمعين وبالأخص يعقوب السيابي والكل من يعرف طبيعة أبو عمان. يسعد لنا مساءك، حياك الله معانا. أيضا هنا مشاركة معانا من أم ريان، يسعد مساك يا أم ريان، تقولوا متباركين بالمولد النبوي على صاحب أفضل الصلاة والتسليم يا رب. تحياتنا لك، شكرا على تواصلك معنا. وأيضا الفارسي يمسي عليكم بالخير، يقول أجواء جميلة ولطيفة صوبنا في الشرقية، جميل استمتعوا إذا من الأجواء.

0: العبري وفي هذا الأثناء كذا وأنا معاكم على الهواء قاعد أشوف نفس الشيء لقاء مع الإدعاء العام عبر تلفزيون سلطنة عمان والباحثون عن عمل والأطفال هم أكثر ناس عرضة للاحتيال الإلكتروني. الله يحفظكم ويسلمكم يا رب إن شاء الله. انتبهوا على نفسكم. الله يسلم الجميع يا رب من كل شر ومن كل أذى ويحفظكم بحفظه دائما. يعني في البدايات خاصة على أول اليوم الواحد قبل ما يعني أول ما يقوم الصباح ويعني لازم نقول أذكار الصباح يستودع الله نفسه وعياله وأحبابه وبيته. فأبرز طرق الاحتيال اللي يجب معرفتها الاحتيال المالي والاستثماري يستهدف سرقة الأموال من خلال وعود مالية كاذبة أو فرص استثمارية غير حقيقية. فهذا اللي قاعدة أشوفه حاليا بالموضوع. ويمكن أكيد مار عليكم موضوع أنه يعني من طرق الاحتيال اللي هو عبر الهندسة الاجتماعية أنه حد ممكن ينتحل شخصية موظف بنك أو جهة حكومية أو ينتحل شخصية أحد الأفراد أو الأصدقاء يعني أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو يعني يجي لك رسائل تخبرك أنه في مشكلة في حسابك أو أنه ضرور أنك أنت تحدث بياناتك. فقضايا الاحتيال الإلكتروني في عام 2025 يعني صار فيها ارتفاع بلغة 6722 قضية. الله المستعان. والله ما أدري الناس هذين كيف لا ذمة لا ضمير. يعني أهم شيء انتبهوا من موضوع اللي هو يتصل عليك ويقول لك إنه ما عارف من البنك ولا ما عارف من وين ولا يحدث بياناتك ولا ما أدري إيش بيسوي وعموما يعني يطلب منك رقم الOTP اللي راح يرسل لك ذاك الوقت. هذا إحنا أصلا خلاص تعودنا إنه ما في حد بيتصل فينا من البنك. حتى لو رد قال لي معاش فلان فلان من البنك أسكر في وجه التليفون انتهى الموضوع. لو حقيقي من البنك أنا ما عندي شيء. لو عندي مشكلة أنا اللي راح أتواصل على يعني أرقام البنك على مراكز الاتصال أو أني أتوجه للبنك إذا كانت عندي أنا مشكلة. وحين يعني ما مقصرين الأمور كلها موجودة ومتوفرة وسهلة. أنا أتقدم بلاغات عن طريق الكول سنتر أو أنك عن خلال التطبيق تطبيق البنك أو أنك أنت يعني توصل للبنك. فمسوي فيها انك موفرها علي انك متصل فيني تبيني احدث بياناتي وعطينا بس رقم الOTP اللي وصل لش الحين ولا عشان ما نتعبكم ومسهلين الخدمات. يعني ما يحتاج اي حد يقول لك اي شيء سكر في وجهه لا تسوي له سالفة ابدا حتى لو صدق. خلاص احسهم هم بروحهم ما عادوا موظفين للبنوك ولا حتى شركات الاتصالات بعد يعني فترة أخبرهم يتصلون لك من يقول لك معك من أريد ومعك من عمان تلو من دري إيش. ما شيء ما تبي تكلم حد سكر سكر لا تبي تسمع عروض ولا تبي تسوي شيء ما أبي شيء. يقطعوا هالسالفة يعني عنكم ونبهوا الناس الكبيرة. يعني دائما بالي يظل مشغول فعلا أقول يعني كبار السن أمهاتنا أبائنا الجد الجدة يعني الناس الكبيرة اللي موجودة وممكن معاهم تليفونات خاصة مع التليفونات الذكية يعني إذا كانت عندهم فأعرفهم دائما هم على الواتساب ممكن حد يرسل لهم رابط. يعني واحدة من الأشياء أيضا لازم ننتبه منها اللي هي الروابط اللي ممكن يعني تنرسل لنا فإنهم ينتبهوا من هذا الموضوع. يعني نبهوهم وخبروهم ما أعرف كيف. من أيضا الناس اللي ممكن أتكلمهم هم ممكن يعني يصدقونهم. فما أدري يعني الله يحفظكم ويسلمكم. يعني هل تعرضتوا وقعتوا في فخ الاحتيال الإلكتروني؟ قلنا احنا ان الباحثين عن عمل والاطفال من ضمن الاكثر عرضة للاحتيال. الله يكون في العون. خبر خالي حليلة كان مسافر معلش يعني نضرب مثال في اللي حصل معاه وعليه. فبما انه في خارج البلد فاتصلوا على رقمه العماني وهو لانه مسافر فقالوا له معاك البنك انت صايرة عندك مشكلة بالبطاقة. فهو بحكم انه مسافر وعليه صدق ووقع في الفخ. يلا قلنا له مثل ما يقولون يعني انسحب كل اللي موجود في الرصد مسكين بقوله يمكن مع ريالين ولا كم. فانه يعني الحمد لله في دراسك وعنك وعن عيالك معلش. لكن صراحة الواحد يحز في خاطره بعد مبلغ وقدره على غفلة. فانه هذه هي الواحد ينتبه ممكن يصدق وهو على سفر وهو في شيء انه فعلا ممكن انا عندي مشكلة ولا صار شيء ولا هذا تحديث. لا بعد قايلين البنك المركزي نكلمك من البنك المركزي. هو بحكم انه ريال كبير وعلي صدق لكن معوض خير ان شاء الله. الله يحفظكم ويسلمكم من كل شر وأذى. انتبهوا على نفسكم على أطفالكم على الكبار في السن اللي موجودين معاكم. الله يحفظ ويسلم الجميع.
1: هلا كفي على هلا اف ام. هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: خليك معها الأفهم. مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: نقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس
1: لهذا اليوم: فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، قد تمتد لتشمل المناطق الصحراوية لمحافظة الداخلية والظاهرة والوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذن معكم مستمعينا من مشوار هلا كافيه في مشوارنا اليوم ومساء اليوم الجميل أكيد اللي راح تكون لنا وقفة في مع ضيف جديد بالاستديو، موضوع أكيد مهم نتناقش فيه أيضا في حلقة اليوم. اليوم يعني في بداية هذا اللقاء نقول انتشر في خلال الأيام الماضية رقم ممكن أثار الكثير من النقاش، أنه أكثر من 1200 حالة طلاق لعمانيين متزوجين من أجانب خلال فترة يعني تقارب 3 سنوات. فإحنا عندنا العديد من الأسئلة اللي راح نطرحها على ضيفتنا الكريمة اليوم بالاستديو، الدكتورة نهلة شبيبية، باحثة في الشؤون الأسرية والتربوية. أهلا وسهلا دكتورة معانا عبر هلا أف أم.
1: أهلا أهلا فيكم.
0: يعني دكتورة نفس ما إحنا قلنا، يعني الرقم اللي ذكرناه، فهل يا ترى الرقم وحده يعني يكون خلينا نقول يكفي أن إحنا نحكم أن الزواج من خارج المجتمع يكون ناجح أو فاشل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيكم في المستمعين الكرام. بداية هذا العدد، يعني إذا جيت أبغى أقول إن عدد كبير، لازم أشوفه في الإحصائية العامة من خلال الزواجات، كم مقدار الفشل وكم مقدار الزواجات اللي نجحت، لأن ما أقدر أني أخذها مثلا ممكن تكون هي 20% وأنا أعممها كظاهرة اجتماعية. فلازم أول حاجة تشوف هذه النسبة على أساس أني أحكم عليها بظاهرة. لكن إذا جيت أنظر أن الطلاق موجود، فعلا موجود، في زواجات فشلت بالزواج من الخارج فعلا موجودة، لكن فيه سؤال يطرح نفسه، هل فيه زواجات عمانية نفس الشيء بعد تبوء بالفشل؟ أكيد فيه، فما أقدر أنا أحكم بأن الزواج من الخارج هو المسبب الرئيسي للطلاق. نعم. مثلا بسبب اختلاف المعايير، عادات التقاليد، المجتمع، الفكر العام في كل منطقة، ما أقدر أحكم عليه بهذه الطريقة أنه هو المسبب الرئيسي للطلاق. إذا كان هذا أخذنا كمعيار أساسي للطلاق، إذن يتزوجوا عندنا عماني وعمانيات وبعد تبوء الزواجات على الفشل، في من بعد سنة سنتين، بعد 10 سنوات، ممكن بعد 15 سنة أو 20 سنة. نعم. فما أقدر أنا أخذها إنه الزواج من الخارج هو المسبب الرئيسي بسبب اختلاف مثلا المعايير إنه لازم يبوء بالفشل أو يكون في طلاق.
0: نعم. طيب يعني هل صحيح إنه إحنا نربط نقول دكتورة هذه الحالات مباشرة على موضوع اختلاف الجنسية؟
1: الحقيقة في الشارع الاجتماعي نعم ربطوها بهذه الطريقة، لكن إذا جينا ننظر إلى الموضوع بنظرة علمية، أنا أريد شوية أسلط الضوء على هذا الجانب. الحين من مجتمع إلى مجتمع يكون فيه اختلاف وفيه تشابه، مثلا إحنا كمجتمع دول مختلفة ولكن مجتمع عربي مسلم، فبيننا وبين المجتمعات المسلمة حدود 80% من التناسب، يعني في عاداتنا وتقاليدنا مثلا في الأفراح، في الأكل، في الشرب، في الزيارات، في صلة الرحم، تقريبا 80% متناسبين، يكون 20% هو الاختلاف، هذا اختلاف جوهر مجتمع عن مجتمع. هذا 20% ما ممكن إنها تسبب الطلاق، ولكن في مسبب ثاني. 20% تسبب الطلاق، إذا هذه تكون كمسبب ثاني، إذا نظرنا للمسبب الأول، المسبب الأول ضبابية في وضوح أهداف الزواج، ضبابية في وضوح أهداف الزواج. يعني الحين الرجل اللي عمد للزواج من الخارج، إيش كانت الأهداف العامة عندك؟ أهدافك الأساسية للزواج من الخارج، هل أنت صاحب أسرة وتبغى تسوي أسرة ثانية مثلا، أو أنت شخص تبغى أنك تتزوج من الخارج علشان تعمل أسرة، أو ما هو الدافع الأساسي عندك؟ لأن عند الأسرة يربط نجاحها في جعلنا بينكم مودة ورحمة. إذا جيت تتزوج علشان يكون بينك وبين هذا الإنسان، ترى أنت يوم بتزوج هي ما زوجة، ما أقول أنا هي زوجة، لا، هذه أسرة جاية تنشأ من وجود هذه المرأة عندك، فهو بيت تقوم بتأسيسه. فإذا كان أهدافك بأنك تقيم بيت، تقيم أسرة، تجيب أولاد صالحين، تربيها الأولاد الصالحين، وضحت الرؤية، فصار 80% تخدم نجاح الزواج، والـ20% ما بتكون عقبة. بل بيكون فيها مرونة تنازل من الطرفين والمسألة بتكون جيدة سواء كانت من عمان أو من خارج عمان. إذا جيت أنا أشوف من خارج عمان إذا كان الهدف واضح بيكون النجاح متاح، لكن إذا كان الهدف غير واضح كانت الأهداف دوافع أخرى، ما دوافع بناء الأسرة، هذه دوافع أخرى 100% تبوء بالفشل. بالإضافة أنا ما أقول على الرجل فقط، هي البنت بعد اللي ارتبطتي أنت من خارج حدود دولتش، ارتباطش في شخص من خارج حدود دولة، إيش أهدافش الأساسية؟ هل أهدافش الأساسية أنش تتزوجي وتقيم أسرة؟ لأنش أنت بتتزوجي هذا الشخص بتدخلي في مجتمع، هذا المجتمع له عادات وتقاليد، عنده معايير، أنت بتقدري أنش تعيشي في وسط هذه المعايير؟ رغبتش للارتباط بهذا الشخص خارج نطاق الدولة على أساس تقيمي أسرة أو في أهداف أخرى؟ فمن خلال الأهداف توضح الرؤية، أعطي الزواج نسبة نجاح أو نسبة الفشل. لكن من الحاجات اللي أنا تابعتها في فترة من الفترات، هو قبل أن تطلع هذه الإحصائية الأخيرة، من المتابعة اللي تابعتها، هو أكثر عنصر كان فيه سبب فشل الزواجات هو عدم وضوح الرؤية لأهداف الزواج.
0: ما في هدف واضح
1: إطلاقا
0: من الجانبين، سواء من كانت الجانبين. عمان يعني كان عماني الجانبين. أو عماني،
1: نعم من الجانبين.
0: فهذه كانت يعني أكثر الإشكاليات. يعني احنا يمكن نلاحظ ايضا يعني دكتور، عادة مثل هذه الاحصائيات او الاشياء لما يعني تنتشر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ف يعني تشوفي ردود وتعليقات يعني فيها كم كبير من يعني خلينا نقول يعني التهجم والغلط، يعني من التعليقات من الناس من وجهة نظر المجتمع.
1: نعم شوفي، نعم المجتمع ما عنده نظرة موضوعية، وأكثر الردود عندي هي اندفاعات عاطفية للخبر الموجود. يعني الواحد شاف خبر مثلا شخص يشجع الزواج من الخارج، عندي بين مؤيد ومعارض، الاندفاع العاطفي يخلي الواحد يؤيد أو يخلي الواحد يعارض، وعندي المعارضة بتكون أكثر بالذات إذا كان فيها تهجم. يعني تهجم الشخص مثلا اللي طلع يتكلم عن الزواج بالخارج بإيجابية، مثلا بإيجابية، اللي تعجب الفكرة بيكون اندفاع العاطفي إيجابي، اللي ما تعجب الفكرة بيكون فيه جلد. يعني أنا أذكر من فترة من الفترات طلع شخصية من الشخصيات كانت تشجع الزواج من الخارج ويعني تستصغر في بنات البلد، صار الاندفاع العاطفي. شوفي هذه من الحاجات اللي ممكن توصل للترند، الكل تكلم فيها، أنا شفتها وسكت، أنا ما أحب أني أطلع في يعني أعلق على كل شاردة وواردة. من الحاجات أني بنت البلد ممتازة وبنت البلد كذا، وأنتوا لا تتكلم عن بنت البلد، يا ابن بنت البلد ما فيها أي حاجة، الاندفاع العاطفي هو اللي خلاني أنا أتكلم بهذا الطريقة. الشارع الاجتماعي عندي شارع غير موضوعي، شوف الموضوع من زوايا مختلفة، يعني من كل الزوايا على أساس تعطيني رؤية، إما يكون تعليق موضوعي منطقي جيد، إما أنك اسكت. وإحنا عندنا دائما الاندفاع العاطفي
0: هي هذه. وخاصة يعني نلاحظ ممكن يعني عبارة أنه شفتوا كيف لأنك تزوجت أجنبية
1: يستاهل،
0: عرفتي؟ فهذه التعليقات يعني تخلينا إحنا يعني إحنا في النهاية نفس ما ذكرتي يمكن دكتورة أنه احنا ما نعرف اهداف الاشخاص اللي تزوجوا. طيب في ناس ممكن يعني ظروفهم حدتهم،
1: نعم،
0: وفي يمكن ايضا يعني كنا نلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء احنا نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي الان، نعم. يعني في امور كثيره قد تكون كانت موجوده ولكن ما كانت ظاهره،
1: نعم.
0: الان مع وجود المواقع هذه نشوف الاخبار والقصص، يا ما شفنا ايضا حكايات ويمكن يعني قصص من شباب عمانيين كانوا يعني يسردوا قصتهم ان انا خطبت اكثر من 10 مرات وانرفضت مثلا، او تقدمت ما اعرف كم من مره وجاني رفض، او انه يعني ما تمت مثلا اموري. فاقصد ان احنا ما نعرف ايش الظروف سواء كان من رجل او امرأة. ايضا
1: هذا الشخص اللي مثلا يقول انا خطبت كذا وكذا وكذا وكذا، هدفه واضح، هذا الانسان يبغى يتزوج ويقيم اسرة، هذا هدفه واضح، هذا نسبة نجاح زواجه اعطيها 80% اذا تزوج سواء من البلد او من خارج البلد، هو بنقول في البلد ما حصل فمن خارج البلد، هذا نسبة نجاح زواجه نسبة 80%. إذا ما أقدر أنا أعمم كظاهرة كل أجنبية يتزوجوها تفشل. أنا بعطيش عندي مثال في حالة من الحالات، وافدة جات واشتغلت في مكان ما من دون ذكر المكان، إنسانة متدينة صغيرة في السن تقريبا 22 سنة، إنسانة ممتازة جدا متدينة ملتزمة جدا ملتزمة بعملها. صاحب العمل تقريبا أكبر منها يمكن سنتين، غير متزوج بالمرة. الله تعالى كتب بينهم الوئام، تزوجها. هذا الموضوع تقريبا أكثر الحين من 8 سنوات، عندهم تقريبا 3 أولاد وأسرة من أنجح الأسر هي وياه.
0: بارك الله.
1: أيوه. وهي جاية هنا علشان تعمل، صار بينهم يعني سبحان الله
0: النصيب.
1: أيوة النصيب، راح لأهلها وخطبها من هناك وكذا، وراح هو وأهله وكان لهم قيمة في الخطبة، فالموضوع كذا صار واضح بعد من تجاهها هي واضحة. ما قالت خلاص هذا أنا موجود هنا في البلد وأنا راح أتزوج وخلاص، لا، قالت أنا عندي أهل لازم ترجع لأهلي، وأخذ الموضوع أركانه اللي تحفظ كرامة الطرفين، صار الزواج ناجح. لكن إذا كان مثلا زواج ما أخذ أطراف حفظ الكرامة للطرفين، طبيعي والفشل.
0: طبيعي هو الفشل. يعني المشكلة ممكن المشكلة مش من وين تزوجت، المشكلة هل كنت تعرف أنت فعلا من قالت يعني تتزوج من.
1: نعم. بعد في حاجة الحين احنا تكلمنا عن الزواج من أجنبيات، تعال نتكلم عن الزواج من عمانيات. الحين ما في عمانيات ويصير معهم طلاق؟ كثير كثير جدا، بل بالعكس في إحصائية كانت من فترة ما طويلة يعني، قالوا نسبة طلاق العمانيين بالذات حديثين الزواج كثيرة جدا، ما أتذكر نسبة لكن يقولوا كثيرة بإحصائية كبيرة جدا. ليه؟ تكاد تكون ظاهرة هذه إنها اللي يعني زواجهم من مال سنة سنتين ثلاث. ليه؟
0: ما قالوا إنه فعلا. أيوة. ليه؟
1: قالوا إنه البنات بسبب من التعليقات، ما تقولي في السوشيال ميديا التعليقات، قالوا إن البنات همها جلسة في الكوفي وتركيب أظافر ومثل هذا، فما عندها شعور بالمسؤولية. هل تكلمنا عن رجل عنده شعور بالمسؤولية؟ هل الرجل لما راح يقدم على الزواج كان عنده شعور بالمسؤولية؟ يعرف بأنه هو شوفي تعالي، إحنا نأخذ معنى الزواج، أنا عطيته معنى استراتيجي لتأسيس شركة، عطيته كذا، أنا أريدني أتكلم فيه. بناء الأسرة عبارة عن شخص فكر في مشروع يبغى يأسس هذا المشروع، المشروع هذا لازم يوفر له مكان، ولازم يجيب رئيس مجلس إدارة يدير له المشروع. إذا نظرنا بالشكل الاقتصادي إنزين، يدير مشروع، أنت عليك تمول المشروع وهذا عليه يدير لك المشروع اللي هي الزوجة. الزوج هو صاحب المشروع اللي يؤسس المشروع، لازم يوفر له البيت الكريم اللي يحفظ كرامة الأولاد ويحفظ كرامة هذه الزوجة عشان تقيم هذا المنزل إقامة جيدة، تكون دافئة وهانئة، ما تكون مهددة أو عندها شعور بعدم الكفاية مثلا، أو عندها شعور بالألم أو الخوف مثلا من الطلب أو إنها عبء أو أي شيء. فهو عليه تمويل هذا المشروع، التمويل ليحفظ كرامة الأفراد، وهي عليها إدارة هذا المشروع الإدارة الكاملة. أنت ترجعي لمؤسس الشركة في الطلبات، في الأمور، في العلاقات، في أنت المسؤولة إنك تديري. إذا كل واحد منهم قام باللي عليه بدوره هل بيكون جيد؟ إذا جيت أنا أنظر إلى الرجل، صدقيني في بنسبة 60% أنا نظرت إلى الطلاق بالعمانيات، نسبة 60% إن الرجال ما عارفين إيش هي المسؤولية. يعني أنا أعتذر، أنا ما أعممها، ولكن 60% إيش يعني؟ شوف انتي من النكت اللي نشروها، لما تتزوج واحدة ما عندها لا جيب جيب جيب جيب جيب، هي كانت تجيب علشان تأخذ لها ولا علشان تودي بيت أهلها مثلا؟ ترى حق بيتك، حق رفاهيتك، حق حياتك، حق أولادك، إذا كنت ما تبغى أحد يقول لك جيب، اجلس في مكانك يا أخي، وبلا من زواج. فبعد ما عندهم مسؤولية مثلا في نفقات هذا المنزل، في حفظ كرامة هذه الناس، يقول لك من الحاجات يعني المؤسفة، يقول لك والله مدللها موفر لها بيت وكل طلباتها عندها، هذه مو شركتك محتاجة؟ مو أنت اللي مؤسس الشركة؟ ما الشركة محتاجة هذا؟ محتاجة مكان يتوفر لها؟ ولا أنت جيت تفضل عليها بحاجة مو ما من حقها؟ ترك أنت تبغى خصوصية، تبغى بيت، بعد المنطق ما سليم. تحفظ كرامتها، هي حفظك لكرامتها هذه، تخليها هي تشوفك أنت إنسان جيد، تركن عليك المودة والرحمة وين؟ فنجي 60% عدم معرفة إيش هي المسؤولية المنوطة عليه.
0: نعم.
1: لقيت حقيقة في المجتمع من النساء يعني متحملات، تلقيها الوحدة مرة تنازع مرة تزعل. عند النساء الإشكالية الكبيرة اللي أنا شفتها هو عدم فهم دورها في داخل الأسرة، وما تشوف الحاجات الروتينية. يعني مثلا رجل موفر بيت، موفر كل حاجة، تطلبوا حاجة يجيب لكم إياها، عندكم فسحة، عندكم سفر، عندكم يوفرها كلها، هذه يوفرها. زي ما جاب لي باقة ورد، لأن المرأة نظرتها نظرة عاطفية، زين شيء جيد، جيبي أنت الورد، بادري أنت بحاجة. يعني كمثال أنا أقول تحتاج أنها تعرف في عندنا يعني الضبابية هذه في فهم المسؤوليات، في أهداف، أصلا أهداف للزواج، مثل البنات يفكروا في الحياة الرومانسية بالمسلسلات من هذه الحاجات، كثير منهم، أنا ما أقول يعني الجميع ولكن كثير منهم،
0: أو من خلال الشركاء اللي يشوفوهم ويتابعوهم في السوشيال ميديا.
1: نعم، الحين السوشيال ميديا ما صار المسلسلات الحين. أيوة صح، يمكن لأني أنا متأخرة في هذا الجانب أذكر المسلسلات السابقة. ففي ضبابية في هذا الجانب أو التقليد مثلا، بعد عدم وضوح الهوية الذاتية المقدرة عند البنت. إذا وضحت الهوية الذاتية المقدرة، أول حاجة خطوة بتسويها بتقدر نفسها، تقديرها لنفسها يخلي كل اللي حواليها يقدرها. يعني أنا يوم أقدر نفسي ما ألقى نفسي مضطرة أني أدخل في مهاترات نقاش ما منه فايدة. إذا كنت أنا مقدرة لنفسي بعرف أن هذا الكلام يمكن ينقص من قيمتي، أنا أبتعد عنه. الرد اللي هنا ما يحتاج أني أنا أرده، لأنه ما يستدعي أني أنا أرده. أعرف أحط نفسي أنا في الإطار اللي أستحقه بعد ضبابية الوضوح. هذه تسبب عندي أنا الطلاق. في حالة كانت عندي من فترة، الزوجة جيدة، الزوج جيد جدا، وزواجهم قريب يعني ما بعيد، فيه طفلين تقريبا. كل الغلطة إنها هي دائما طلباتها عاطفية بضبابية بعيد عن الهوية الذاتية، هذه واحدة. والولد من عدم وضوح الهوية منقاد إلى الأهل. يعني شوفي مثلا الأم تحبه إنه يعطي زوجته تعليقات، يعني مثلا زوجتك ما خلت حاجة هنا، يعلق عليها، التعليق هذا يعطي الأم شعور بالرضا، تروح للبنت وتقعد تنصحها، هذه تشعر بالإهانة. شفتي كيف الشبكة هذه وين ودتنا؟ أيوة، إلين بعدين البنت انهارت، وصل زواجها إلى الانهيار. ففيه من الجلسات اللي خليتها ترفع الكفاءة، بس ترفع كفاءتها الذاتية توصل إلى التوازن، اعتدلت شوية المسألة مع الزوج هذا، احفظ كرامتها في البيت، نازعها اللي تشبع، لكن قدام الناس احفظ كرامتها. شوفي ابتعدنا شوية عن أيوة.
0: لا، هذه نقطة أيضا يعني أكيد دكتور، يعني واحدة من النقاط المهمة أنه يعني إيش ما كان بين الزوج والزوجة، في مكانهم، في محيطهم، في بيتهم، أو إذا ما عندهم بيت مستقل في غرفتهم داخل مكانهم، هذا شيء، والمفروض أن اللي يظهر على الأقل.
1: نعم.
0: يعني أنا أعزز منه هو كرجل، كأبو لأبنائي، وهو يعزز أيضا ويقدرني ويرفعني، أني أنا يعني في النهاية أم أولاده وزوجته. نعم. يعني هذا موضوع مهم. نعم. جدا. احنا ممكن نتكلم في تفاصيل أكثر لكن بعد ما نرجع من الفاصل
1: إن شاء الله.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000. هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة، احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة، اتصل على 23 27 48.
3: محمد نبينا، يا بشارة الهدى ويا نور الظلام، عليك الصلاة والسلام. هلا اف ام تهنئكم بالمولد النبوي الشريف وعلى صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتداداً للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
6: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
7: 9-35-1027.
8: هلا أف أم،
9: مزاجك العربي.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها تروج لك.
4: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: هلا كافيه على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: إذن مشوارنا مكملين معاكم مستمعينا في هلا كافية، وموضوع مهم وحلقة أكيد يعني مهمة مع ضيفتنا بالاستديو اليوم، منورتنا بالاستديو ضيفتنا الدكتورة نهلة. دكتورة، يعني احنا الحديث طبعا في هذا الجانب، كنا يعني بداية الحلقة نتحدث عن الأرقام اللي احنا ممكن شفناها على موضوع حالات الطلاق من الأجانب، وأيضا على مسألة الجنسية، هي تكون المشكلة أو فشل أو نجاح الزواج أم مجرد عامل ممكن يزيد بعض التحديات. وممكن من خلال حديثنا يعني وصلنا إلى موضوع اللي هو يعني الزوج ومسألة يعني الزوجة وتقدير الزوجة، كيف أن أنا أقدر أيضا هذا الإنسان، أم أولادي، زوجتي أمام الآخرين. فأحيانا مسألة الأهل والتحديات اللي ممكن يواجهها مع الأهل، يعني أحيانا الزوج يكون في النص، ما عارف يرضي من يرضي أمه أم يرضي زوجته. أتوقع المسألة صعبة خاصة بالنسبة للعوائل أو الأزواج اللي ساكنين في بيت واحد، يعني مع اللي هم الجد والجدة أو أم الزوج وأبو الزوج، فيختلف الوضع إذا كانوا مستقلين يعني. فإيش رأيك في هذا المسألة؟
1: شوفي، أول حاجة بتكلم فيها هو مسألة الاستقلال. هذه أسرة تنشأ لازم تكون مستقلة، يعني حتى في الدين في الشرع الله تعالى شرع لكل أسرة بيت مستقل. احنا ما نقول سوى لها بيت، لا، هو سوى بيت لأسرة ناشئة، هذا ما تفضل، هذا واجب. أنا ضد، يعني من مبدئي أنا ضد سكن الأهل الأولاد هذه مع الأهل، أنا ضد تماما
0: في بداية الزواج أو
1: في بداية وفي بعدين بشكل عام أنا ضده. ليه؟ أول حاجة الناس العائلة ما راح ترتاح، ما لأن ما يحبوا وجودها، لأنه في عندهم ممارسات فيها حرية، إذا صار شخص جاي معهم لازم بتضبط هذه الحرية. البنت هذه بعد في بيت عائلة ما راح تلقى لا الخصوصية ولا الحرية. أنا ضد فكرة سكن الأولاد مع الأهل تماما. بعد أبغى أركز بنقطة، شوف أنت من الزواج من أجنبيات، الأجنبية لما تجي لازم تجي في أسرة تحتضنها، لأن هي ما متزوجة فرد، هي متزوجة فرد من عائلة. الاحتضان هذا أول حد يكون تقريبا تقدر تقول قائد للقبول، قائد للقبول، هي أم هذا الزوج، أمه هي تقريبا المشكل العام للعلاقات في داخل الأسرة.
0: نجاح وسبب هذا الزواج ممكن تكون الأم، أم الزوج
1: طبعا، يعني إذا هي تقبلت هذه الزوجة وأخذتها كأنها فرد من الأسرة، كأنها واحدة من البنات، تحفظ كرامتها كحفظ كرامة إنسان. يعني أنا مثلا مختلفة مع ابني، أرفض زواج الأجنبية ولكن نتزوجها، الله تعالى أراد هذا الزواج، هذا ما يتيح لي أني أهين كرامتها إطلاقا، أبدا ما يتيح لي، يتيح لي أني أحترمها وقدرها. أنا ما كنت أريد ابني يتزوج ولكن نتزوجه، أنت فرد منا، خلاص ما يعطيني التصريح لإهانتها إطلاقا. ثاني شيء يا أخي، أنا في هنا رسالة أبغى أوجهها لأمهات اللي يزوجوا أولادهم. هذه الزوجة اللي يأخذها ابنش ويجيبها إلى البيت يجب أن تعامل بشكل مقدس، أنا أنظر كذا. ليه؟ هذه كانت بنت عند أم وأب، ربيوها وتعبوا فيها ورعيوا خاطرها وعلموها، وكانوا يشوفوها يوم بيوم ريحانة في وسط بيتهم تزين هذا البيت. لما البنت كبرت وصار جمال حضورها يرى، جينا احنا نقتطفها ونجيبها في بيتنا علشان تزين هذا البيت. يجب ان نتعامل مع زوجة الابن بانها زينة جات تزين بيتنا، انتقلت من زينة بيت الاهل الى بيتنا. اذا تعاملت ام الزوج مع زوجة ابنها بانها زينة جات تزين هذا البيت، اكيد انها بتحتضنها، اكيد انها بتحبها، وما بتنظر لها بأن العلاقة بينها وبين زوجة ابنها علاقة تنافسية.
0: هذه الإشكالية.
1: أيوة، ليه؟ زوج علاقته ابنها، يعني ابن هذه المرأة علاقته بزوجته علاقة مختلفة تماما، علاقة شريك جاي يبني معه أسرة جديدة، لكن علاقته فيش أنت علاقة مختلفة. علاقة أم هي كانت في بداية نشأته وامتداده، وأنت جذورة، أنت مختلفة تماما عن هذه الزوجة. أنت لازم تراعي حقه هو في بناء أسرته، تراعي، ما تجي تنقلي مشاعر يعني تنافس أو مشاعر التعليق أو مشاعر الانتقاد اللي أنت تشعريها إلى ابنش. أنا أعطيش مثال، مثلا أنا وزوجة ابني اختلفنا في نقطة معينة، أنا نمط شخصية ما اندمج مع نمط شخصيتها، اختلفنا في هذه النقطة. هذا ما معناته أنا أروح أخبر زوجها، لأن علاقته فيها علاقة مختلفة. أنا اللي بيني وبينها خليه على جنب، لأن اللي بينها وبين زوجها مختلف. إذا جيت أنا واشتكيت له هو، أنا أزحت مشاعري إليه فشوهت مشاعره تجاه زوجته، وهذا منطق صعب ويعني يسبب مشكلات كثيرة في داخل الأسر.
0: نعم.
1: فنتعامل مع زوجة الابن باحتضان الزهرة الجميلة اللي أضيفت إلى هذه الأسرة، والأم هي الفيصل في هذه العلاقات. إذا صارت الأم يعني أخذتها بكذا، بتلقي البيت كله تقبل هذه البنت ونظر إليها بنظرة جيدة.
0: أحيانا تلقين دكتورة على فكرة يعني خوات مثلا الزوج، ومثلا أصلا لما يشوفوا أنه يعني أم الزوج علاقتها طيبة مع زوجة الابن، يستغربوا أنه ما لها أمي، يعني ليش كثير معاها؟
1: أيوة.
0: وش شايفة فيها؟ ترى احنا بنات يعني،
1: ويروحوا يوسوسوا حق الأم، صح؟
0: تحصل.
1: أيوة. ويروحوا يزيحوا مشاعرهم. أنتوا بعد شوفي، الأم الواعية المتفهمة بتعرف أن بناتها مع زوجة أخوهم غيرة بنات من بعض، هم ما يغاروا الخوات من بعض، مثلا يغاروا من بعض طبيعي هذا، فهم غيراني من زوجة أخوهم حاجة مثلك. أنت لازم تكون إنسانة متفهمة فاهمة هذا الموضوع، تعرفي مشاعر بناتش، احتوي هذه المشاعر ولا تزيحيها. ما كل شكوى من البنات تحتاج مني أنا إلى حل، تحتاج مني أنا إلى استماع فقط.
0: نعم. وبالنسبة لل يعني على نفس السياق دكتورة، زوجة الـ يعني أو أم الزوج اللي نفس ما قلتي تحرض الزوج ودائما تطلع خلينا نقول عيوب هذه الزوج، أو قد تكون هي مش عيوب، هي الأم شايفة ما متقبل الأشياء هذه، فيجي الزوج ويوبخ هذه الزوجة أمام المجموعة والأهل، شنو خواتها شنو أمها،
1: وكأنه يتسلى فيها علشان يرضي الأم. شوفي، الأم هذه عندها في شخصيتها شيء ناقص، عندها حاجة مثلا من خبرات الطفولة، ذاكرتها العميقة فيها يعني مطبات كثيرة جدا تحتاج أنها تتصالح مع هذه المساحة، لأن شوفي كل أحداث الحياة تروح إلى الذاكرة العميقة تسوي أرشيف، الأرشيف هذا هو اللي يحدد سلوكيات غير مفهومة عند الشخص. لما تجي واحدة تتحسس من زوجة الابن، التحسس هذا هل لأنها هي اقترفت شيء خلاني أتحسس، ولا أنا في عندي شعور دفين بهذا الأمر؟ شوفي، في مرة واحدة كلمتني عن أم زوجها، تقول تغار بشكل هستيري وما تحب إن احنا نطلع من البيت، تريدنا احنا معاها، اذا شافت واحد يبغى يستقل بحياته هي تدعي المرض. ليه؟ لما جلست سألتها عدة أسئلة، هل تنظر مثلا الى ملابسكم، تمسكها فيكم لما تروح في وسط العائلة، كيف يكون وضعها؟ قلت لها هذه كانت ما مقبولة في أسرة زوجها، والزوج كان متزوجها، يعني من الأسئلة اللي سألتها إياها قلت لها والزوج كان متزوجها ما كان يبغاها،
0: يعني الزوج بنفسه أصلا ما كان
1: يبغاها. قلت لها عندها رفض من الزوج، لكن بعدين جابت أولاده وخلاص يعني آمن بالله ويحبها، هو يحبها كثير كثير ويكرمها كثير، لكن شفتي هذا سبب تراكم خبرات عميقة دفينة، هي ما عندها الوعي الكافي إنها تعالجها، هذا خلاها تمسك حريم الأولاد وكأنها تتلذذ بأذيتهم وكأنها تعيد لنفسها اعتبار. لما تجي تشوفي أم الزوج تحرض الابن، ما تحرض لأن هذه البنت غلطانة، لكن في خلل في شخصيتها، هي ما عندها الوعي الكافي إنها تواجهها، هي محتاجة إنها تواجه هذه. يعني مثلا ولو جيت وجلست معها وقعدت أكلمها ليش أنتي تسوي كذا، ليه تعملي، لأن إحنا عندنا نسبة 80 أو 90% من حل المشكلات اجلس معه وتفاهم وحاوره. ما دائما الحوار ينفع أبدا، الحوار ينفع نسبة 10% فقط إذا كان الشخص اللي أتكلم معه واعي، لكن إذا كان الشخص اللي أتكلم معه ما واعي، يعني واحد يؤذيني أجي أقول له ليش تؤذيني، وهو لما يشوفني أنا متأذي يتوازن نفسيا، لما أقول له أذيتني هو كذا وصل لمبتغاه يؤذيك زيادة. هذا إنسان غير واعي. وش اللي أنت تسويه؟ أنت حط حدودك الواضحة، لا تناقش في كل حاجة. أم الزوج هذه لو جيت وقلت لها ليش تتعامل مع زوجات أبنائك بهذه الطريقة، هذه زوجة ابنش هذه فيها كذا وكذا وكذا وكذا وإنسانة جيدة، حطيت فيها بعض المناقب الممتازة يعني أو صفاتها الموجودة الممتازة، هي ما راح تشوفها، بل بالعكس بتفهم كلامي إنه يشكروا فيها ما شايفين اللي أنا أشوفه، وهي مساحة ذاكرتها العميقة هي اللي تدفعها. فما بيكون يعني، فشوفي بندخل في موضوع تقنين العلاقات
0: صحيح فعلا. فيعني بهذا الطريقة خلنا نقول ونرجع للبداية، نفس ما احنا يعني قلنا إلى مسألة مثلا أنه الاستقلالية في السكن لأي مدى يكون مهم. ف على عيل يعني في هذا الجانب، إذا يعني زوجة الابن المفروض يعني تواصلها خلينا نقول مع هذا مع البيت الكبير اللي هو بيت الأب والأم للزوج المفروض، والزيارات والروحات والردات بشكل عام كيف ممكن تخليها، لا أنها تقترب زيادة ولا أنها تبتعد، يعني كيف؟
1: أيوة هي المسافة الصحية. شوفي بقول لك على حاجة، يعني ما أعرف المستمعين يعني بيؤيدوا أو بيهاجموا هذا الفكرة اللي عندي، لكن أنا بقول لك زوجة الابن لما جات ودخلت في هذه الأسرة دخلت مع هذا الشخص علشان يبنوا أسرة تنتج أطفال أسوياء جيدين صالحين للحياة، ما جاية علشان تعجب أبو الزوج أو أم الزوج أو أخوات الزوج أو أخوانه أو تعجب العائلة، هي جاية عشان تعجب هذا الشخص. علاقته في يعني مثلا أنا بشوف على زوجة ابني، زوجة ابني أنا وياها بالمثال يعني أعطي مثال، زوجة ابني أنا وياها ما متفقين، يا أخي شخصيتي ما تنسجم مع شخصيتها إطلاقا، هي مو سيئة وأنا بعد مو سيئة، شخصيتها ما تنسجم، لكن أنا عندي فهم إنه هي مع زوجها رابط جميل ويقيم أسرة هادئة، بل بالعكس هم أسرة ناجحة. ما ممكن أنا أزيح عدم إعجابي بسبب تركيبة شخصيتي وشخصيتها، ما منطق. فنفهم إن هذه جاية عشان تبني أسرة مع هذا الشخص، علاقتنا فيها إحنا علاقة مودة وعلاقة رحمة وعلاقة حب، علاقة مصلحة متبادلة، إحنا والله عجبناها حبا وكرامة نتعامل بالحدود اللي فيها احترام، ما عجبناها يا أخي ما لازم نعجبها، لكن تعامل بيننا في حفظ كرامة وفي حدود واضح، ما في لا ضرر ولا ضرار. نفس الشيء هم معاها يعني عجبتهم حبا وكرامة، ما عجبتهم حدود واضحة تعامل يحفظ كرامة الأطراف، لا نزيح مشاعرنا تجاه هذا الرجل اللي هو وياها رابطهم جميل وعلاقتهم جميلة. نسبة 80% من المشكلات الزوجية هو تشوه العاطفة بسبب إزاحة المشاعر من الناس المحيطين فيهم. عندش مشكلة مع زوجة ابنش، شوف المشكلة بينش وبينها، مش دخله هو. انت يا الزوجة عندش مشكلة مع أمه، عندش مشكلة مع أخته، هو وش دخله، هذيك أمه علاقته فيها مختلفة، انت هذيك أخته علاقته فيها مختلفة، انت بشخصيتش عندش مشكلة معهم هم بشخصياتهم، قنن العلاقة فيهم ورتبيها بحيث انش ما تقتربي فتؤذي ولا تبتعدي فيصير شقاق أسري.
0: جميل جدا. فهنا الزوجة الذكية إذن المفروض أنها تتعامل بهذه الطريقة، فيعني نفهم فكرة أنه الزوج المفروض يكون بعيد تماما.
1: والمشكلة لما أجي أقول حق واحدة لا تتكلمي بمشكلاتش مع أمه أو أخواتها معها، هذا شيء خطأ، قالت كذا بيتمادوا، لازم هو يعرفهم على حقيقتهم. أي حقيقة؟ أي حقيقة ذي اللي أنت تظهريها؟ الحقيقة هذه أب وخوات عايش وياهم، ثقافته من ثقافتهم، تنشئته معاهم، كيف أي حقيقة؟ الحقيقة اللي أنت تشوفيها هم ما لهم شغل فيها، هذه أنت علاقتش فيهم، ما تدخلي.
0: هي يمكن تروح تشتكي له من من من دافع دكتورة انه ممكن يجي يدافع عني ولا
1: ليش يدافع عنها. هذا المنطق يا بنتي. شوفي هذا سوى تشوه اجتماعي كبير جدا. انا اخبره عشان يدافع عني. ليش يدافع عنك حبيبتي؟ انت ايش فيش مشلوله؟ انت بوعيش وضوحش شعورش بكرامتش تعرفي تحطي حدود علاقتش.
0: اواجههم؟
1: ايوه تواجهي. اما انت تعرضي نفسك للاهانه وبعدين تروحي تشتكي له عشان يبعد عنك الاهانه وبعدين ترجعي بنفس التعامل. لا انت عندك مشكله.
0: فالمفروض لو انا جالسه معهم وعارف ان هم ما متقبليني كيف ممكن اتصرف معهم بذكاء؟ في انا مضطره لان مثلا عيد ولا تجمع الجمعه هو متعود لازم يشيل الاولاد عند
1: أيوة.
0: فهل اني انا ما اروح او
1: لا اطلاقا؟ شوفي انا ضد ضد لان شوفي بنتي اذا تعرضت يعني مع ناس مثلا للاذيه نازعتهم او غضبت او انسحبت ترى نفس رد الفعل هذا يعتبر. يعني واحدة وابتعدت أنا أذوني ما أبغاهم وابتعدت هذا بيخلي دائرة الألم ودائرة المشكلة ما تنتهي. لكن إيش أنا أقنن يعني أقترب بطريقة جيدة بيني وبينكم السلام والضحكة والكلمة الزينة ذا تعليق.

0: عارفة أنا بروح اليوم زيارتهم إلا بيصير شيء بيضايقني، إلا بطلع من بيتهم وأنا متضايقة، إلا هم بيزعجوني. مثلا البعض بيقولش أنا أول ما أدخل عليهم بدايتني أعلقوا مثلا على عبايتي ولا على ملابسي ولا على شكلي، ولا أن هذه الانتقادات مثلا تسمعها من أم الزوج، ولا من أنا ليش لابسة كذا، أنت تجاب لي ولدي مثلا بهذه الطريقة، ولا يعني ليش هو تخلي فاهمة هذه التعليقات المؤذية.
1: شوفي في زوجة ابن ذكية جدا ذي يعلقوا عليها أخوات زوجها على لبسها، دائما ينتقدوا ملابسها فيقولوا ليش ما خليتي فلان يشتري لش، هو ذوق واجد حلو دائما يختار لنا ثيابنا. ردت عليهم قالت أعرف أن ذوقه حلو. استغربوا، هم كانوا يبوها تغضب، قالوا لها كيف يعني أنتي ما تلبسي من ذوقه كيف، قالت لأنه اختارني. رد دبلوماسي جميل، ما دخلت في شقاق ولا في مشكلات هذه المرأة الذكية. وبعد من بعد ما قالت هذا الكلام ما زعلت، ظلت تضحك وياهم، تكلم تقرب يجلسوا يتقهوي، يعني نفس الحياة العادية. مثل هذه الردود دبلوماسية احنا محتاجينها. اما اشد نفسي ثاني شيء، يا اخي اللي ما حبك اليوم ما بيحبك بكرة، ما انت محتاج تتودد على اساس يحبوك. اذا ما حبك الشخص بشخصيتك هذه وانت تعرف ان شخصيتك متزنة ما مؤذية ولا قدمت الأذى، قدمت الدعم وكنت شخص جيد، ولكن هذه الناس ما قابلينك. يا أخي تركيبة شخصيتك ما تتناسب مع تركيبة شخصية هذا الإنسان، خلاص ليش أنت تبغى تثير فيه الدهشة؟ ما أنت مضطر يعني تعالي من الحاجات المضحكة أقول لك إياها. في واحدة تقول لي زوج بنتي ما يحبني ما يطيقني، زوج بنتي ما يطيقني. قلت لها وليش انتي تبي يحبش مثلا؟ قلت يعني انا مثل امه وتو انا فرحانه ان بنتي تزوجت. تعرفي الاندفاع العاطفي، الاندفاع العاطفي. قلت لها يا بنتي كيف هو مع زوجته؟ قالت الحقيقه ما مخلينهم محتاجين شيء وزينين ويسافروا ويروحوا ويجيوا، يعني عايشين حياه واجد مثاليه. قلت لها يكرم زوجته، قلت لها الحق ليش اذا كان يحرض زوجته عليش، هذا الحق ليش، اما انه هو يقبلش انت او لا يقبلش هذا موضوع عنده، يعني هو ما داخل الأسرة علشان تجي شخصيتك انت تثير فيه الدهشة. خلاص قلت لها انت تحبيه، هو زوج بنتش مثل واحد من اولادش، تعاملي معه بهذا المنطلق بحفظ الكرامة، ما لازم يحبش. تركيبة شخصيته ماذا هي شخصيتها؟ من شخصيات القيادية جدا وانسانة منطقية، تعرفي الشخص المتزن، وهو عنده في شخصيته فراغ عنده عقدة، هذه العقدة نمط شخصيتها يستثير تلقائيا. فهنا ما أقدر أقول هو الغلط ولا أقدر أقول هي الغلط.
0: أيضا يعني تطرقت لزوج الابنة، عليه واجبات أشياء لازم يعني بالمقابل اللي خلينا نقول
1: طبيعي. شوفي في مسألة إنه يعني شخص ما يحبك، شوفي الله تعالى قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كيف لها ما كسبت؟ مشاعرك الداخلية لك. شخص ما تحبه لا تحبه، ما حد يجبرك، لكن عليها ما كسبت. تترجم هذا الكره أو هذا عدم القبول في أذية الطرف الآخر، هذه مشكلة عليك. لها ما كسبت، مشاعرك لك، لكن تترجمها تؤذي الآخر لا، هذه عليك. فإذا كان هو لا يترجم هذا الموضوع، لا يحرض الزوجة ولا يحرض الأبناء عليش ولا حاجة، وانتوا جيدين مع بعض خلاص.
0: أيوة، لأن بعضهم ممكن أيضا دكتورة يعني تلقى مثلا ينزل زوجته أصلا عند البيت وما ينزل، لا يسلم على أهلها ولا ما عنده مشكلة معه، بس ما يريد باعد نفسه، فهل هذا شيء صحي؟
1: لا ما صحي أبدا، هو يعاني من مشكلة معينة. وثاني شيء، هل حدثت بينهم مواقف؟ المواقف هذه شد. شوفي بخبرش على حاجة، عندنا في المجتمع نسبة 90% عندنا تشوه في العلاقات كبير جدا، اللي لازم كل شيء نناقشه، لازم كل شيء نتكلم فيه. هذا مثلا تحسس من حاجة لازم نجي نجلس معاه نناقشه، ما كل شاردة واردة تحتاج إلى كلام، في بعض المواقف تحتاج لإعراض فقط وبعدين بتهدأ. يمكن يكون حاجة تحسس بسيط، احنا بسبب النقاش اللي سوينا صعدناه وسوينا منه مشكلة وهو اصلا ما مشكلة. هذه الحساسيات البسيطة هذه توصل الناس الى هذا المستوى. هذا اذا جينا وصلنا عنده ممكن يكون صار في مشكلة او مشادة مع احد الاخوة أخوتها أو ما حد، إذا ما صار أي شيء والناس ودودين عنده والنقاشات العقيمة هذه ما موجودة، إذن هو عنده مشكلة. هل هو مع كل الناس بهذا؟

0: الطريقة إذا كان مع كل الناس فهذا نمط شخصيته وإحنا نقبله بهذا المنطلق. وإذا كان هو معانا إحنا فقط بهذه الطريقة إذن هذا فيه في داخل شخصيته حاجة يستثيرها وجود عائلتكم كاملة. يعني ممكن تكون عندهم الأسرة فيها شقاق كثير، فيها نزاع، فيها كره، فيها مثل كذا، ويجي يشوف أسرتكم أنتوا أسرة متزنة مترابطة تضحك، هذه تستثيره بالضد يعني.
1: سبحان الله. فما كل الناس ممكن ترى تشوفك أنت مرتاح وتكون سعيدة لأنك أنت مرتاح ومتهني. في ناس ترى حتى على هذا الراحة حتى لو ما كنت تملك شيء ممكن أنها تحط عينها يعني في هذه، وهذه في النهاية كلها أتوقع أرزاق ونعم من رب العالمين. الله يديمها يا رب. احنا رايحين لفاصل من بعدها نرجع لوقفتنا الأخيرة.
2: هلا كفي على هلا اف ام. هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض

0: الأهلي، شاركك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
3: لو سمحت عطني 360 بارد.
4: الغالي انا قهوة عمانية.
5: أمانة بطلب ماتشا لاتيه.
6: هلا كافر
7: سوالف الكافيه.

0: الخامسة مساء على هلا اف ام.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: كل الناس.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
4: لو سمحت عطني في 60 بارد
5: الغالي، انا قهوة عمانية.
6: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
7: سوالف الكافيه.

0: احنا معاكم إذن في وقفتنا الأخيرة مستمعينا من حلقة اليوم من على كافيه، ومع موضوع حلقتنا أكيد لليوم ومع ضيفتنا بالاستديو أكيد منورتنا في هذا اللقاء، والحديث يطول وشيق أيضا مع الدكتورة نهلة. فدكتورة يعني هالمرة قبل ما نختم احنا هذا اللقاء، بما ان احنا يعني تحدثنا عن الزواج وعن الأسباب وعن الجنسيات، وطرقنا يمكن في البداية على موضوع اللي هي ارتفاع حالات الطلاق اللي وصلت في آخر الإحصائية، واللي قالوا سببها كان اللي هو الزواج من الأجانب أو اللي هو طلاق العماني من الأجانب، إيش ما كان، عماني أو عمانية. احنا قبل ما نختم يعني هذا اللقاء وفي نهاية هذا اللقاء، ايش راح تكون يعني نصيحتك؟ ايش الاشياء المفروض يعتمدوا عليها؟ ايش ما كانوا عمانيين يتزوج عمانيين، ولا يبي يتزوج من الخارج سواء كانت فتاة او ايضا يعني بالنسبة للرجال، وين من وين المفروض نبدأ بداية بإذن الله تكون صحيحة وتقود هذا الزواج للنجاح والاستمرار؟
1: أول حاجة، شوفي، الإقدام على الزواج هذه مسؤولية كبيرة جدا. إذا ما تعطيها أركانها الكاملة من المستحسن أنك تتراجع. يعني في الزواج الله تعالى سماه ميثاق غليظ ولم يغلظ إلا لأن مسؤولية كبيرة جدا. الرجل إذا بغيت أنك تتزوج لازم تحط أهدافك الأساسية. قبل الأهداف حط وضوح الرؤية الذاتية لنفسك، انت وين، ايش غرضك من الزواج، وايش الخطوة اللي تريدها على اساس يكون زواجك ناجح، ايش مسؤوليتك انت الذاتية عشان يكون زواجك ناجح، ايش حدود علاقتك في هذه الانسانة اللي راح تنتقل عندك، وايش مسؤوليتك تجاهها. من الامور البديهية معروفة، من حفظ كرامتها وارتياحها النفسي وشعورها بالامان. لازم يكون عندك هذا الوضوح، لأنه وما أن بتجي إنسانة بتجلس عندك وخلاص وتصارع الحياة، لا، لازم تكون واضحة. إذا وضحت عند الرؤية عند البنت، إذا تقدم لش خاطب لازم تجلسي معه، هي النظرة الشرعية ليه، الرؤية الشرعية ليه، علشان أشوف شكله ويشوف شكلي مثلا، هذه نظرة سطحية مو شرعية، علشان جلسي تتكلمي تشوفي الرؤية اللي عنده. أول حاجة، أول سؤال أنا أعطيه أوجهه لكل بنت يتقدم لها خاطب، عمانية أو غير عمانية، وحتى اللي مثلا يأخذ من جنسية أخرى، أي بنت يتقدم لها خاطب لازم تسأله إيش أهدافك من الزواج، إيش طموحاتك، إيش الرؤية اللي أنت عندك تبغاها تكون في بيتك. لازم تأخذ الرؤية، خليه يتحدث، اسمعي، حددي. بنقول يمكن تكون الوحدة صغيرة أو النضج عندها قليل إلى أنها تشوف رؤية مثل كذا، يكون عند الشخص كبير فاهم، تسأليه يجاوب، شوفيه وش أهدافه من هذا الزواج، هل عنده الرؤية الواضحة بأنه أنا أريد بيت هادي هانئ تسود المودة والرحمة، أقوم بمسؤولياتي، والزوجة اللي تجي عندي تقوم بمسؤولياتها، علشان الأبناء اللي الله تعالى يرزقنا إياهم يكونوا في جو آمن وهادئ، ينتج ناس أصحاء وأسوياء. هل تضح هذه الرؤية؟ إذا وضحت هذه الرؤية نجح الزواج، كان من عمانيين أو غير عمانيين،
0: لكن
1: هذا لا يتعلق.
0: دكتورة، ترى المثل يقول لسان رطبة عند الخطبة.
1: لا، وشوفي، لكن الله تعالى وش قال؟ قال ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني من خلال كلامه راح تعرفي أهدافه. وأول حاجة يحدد حفظ كرامتها، يعني إذا مثلا حد غلط علي في حاجة ايش بتكون وضعك، احنا المشكلات اللي عندنا يعني بتكون خاصة فينا، هل تتحدث عند أحد، من وين بتطلب المشورة، تسأل في مثل هذه
0: أسئلة مهمة.
1: وثاني شيء بعد أوجه كلام، أنا نشرت ذا مقطع تسجيل فيديو في حسابي في الانستغرام، وجهت رسالة لأب كل بنت يزوجها لازم تجلس مع هذا الشخص اللي بيتزوج بنتك وتقول له كرامة بنتي خط أحمر، لا أقبل إنها تهان أمام أحد. أنت وياها تتنازعوا في البيت إن شاء الله تضربوا بعض، أنتوا زوجين تتنازع شوية وترضوا، لكن تهينها أمام حد لا أقبلها إطلاقا، هذا خط أحمر. وأنا أقول هذا يعني أتمنى هذا النداء يصل، لأن كثير من البنات يشتكوا أن أزواجهم يقعدوا وينازعوهم بطريقة مبالغ فيها أمام العائلة، وبعدين يجلسوا العائلة اللي ينظر بنظر التشفي واللي يقدم النصيحة واللي يتنمر.
0: نعم، وللأسف وهم يعني نقول ممكن كزوجين بعد كم من يوم يتصالحوا وترجع
1: المياه. ما كم من يوم، بعد ربع ساعة تجي هي تصيح وليش نزعتني وليش كذا، وبعدين لا والله أنا ما كنت أقصد، أنا عصبي أنت عصبتيني وكذا، وبعدين تحس هي بالذنب أنها عصبتها وهي مهانة كرامتها. صعب صعب
0: صعب جدا. فالمفروض أن مثل ما هانها قدام الجميع يعتذر منها، يقدم اعتذاره أمام الجميع.
1: مو شرط، إذا كان مثلا عرف حدود أن هذه إهانة كرامة وعرف حدود خلاص يحفظ كرامتها وأمام الجميع يجلها ويقدرها، خلاص ما يحتاج أنه وش إحنا جالسين نمثل مسلسل مثلا علشان نجي أهنا ونجي أمام الجميع نجيبهم.
0: هي ممكن قافلة معاها دكتورة، لا أنت نازعتني قدام أمك أخواتك،
1: لازم تعتذر لي قدامهم،
0: تحب راسي قدام أمك
1: أخواتك. هذا لا، هذا تكون العلاقات ما جيدة بهذه الطريقة.
0: أنا سعيدة جدا اليوم بتواجدك معنا دكتورة، وعلى الوقت اللي قدمتي لنا وعلى كل يعني الحديث والحوار الممتع والمفيد. جزيل الشكر لك على تلبية الدعوة الدكتورة. شكراً. نهلة بنت راشد الشبيبية، باحثة في الشؤون الأسرية والتربوية والعلاقات الصحية.
1: شكراً
0: جزيلا لك.
2: هلا كفي على هلا اف ام.
0: إذن مستمعين الأحبة، نحن وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من هلا كافيه. في الختام تقبلوا أجمل التحيات مني أنا وفاء، ومن أكيد الشباب في قسم التواصل الاجتماعي لحسين الشكيلي ومازن الزجالي. نلتقي فيكم في حلقة جديدة بكرة بإذن الله تعالى، إذا في العمر بقية. تقبلوا تحياتي ودمتوا في حفظ الله ورعايته.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. معلومات عن الحقائب. الكثير منا ما يعرف أن في بعض حالات تأخر الحقائب ما تكون بسبب ضياعها بل بسبب وجود ملصقات قديمة من رحلات سابقة. لذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة بعد كل رحلة لتفادي أي التباس أثناء فرز الأمتعة. معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
1: تبرع بالدم
0: واصنع فرقا حقيقيا.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om
2: موقع هلا FM.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبون.
3: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العيد.

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنف. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنف، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنف، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد انطلق فورد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناظر

0: سلام. ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: ومستمعين هلا بالخريف، يا مرحبا بكم في مشوار جديد أكيد أصحبكم فيه كذا، مشوار مسائي لكل الأشخاص المنطلقين إلى أعمالهم مشاويرهم أو كانوا موجودين هنا في محافظة ظفار ويستمتعوا بخريف ظفار 2026. احنا جدا مستمتعين، ومن هنا من المجمع أو مجمع السلطان قابوس للثقافة والشباب، واللي طبعا بيشوفنا خلينا نقول على اليوتيوب أو بصورة مرئية بيشوفنا وراي لوحات وراي فن، وأعتقد اليوم المساحة والحديث عن الفن. أكيد في زمن تتسارع فيه الصورة وتتراجع فيه مساحة التأمل، يبقى الفن واحد من أصدق الطرق اللي يستطيع الإنسان اليوم من خلالها أنه يعبر أو يقول ما يعجز أحياناً أنه يعجز عن التعبير عنه. في محافظة ظفار حيث المكان الذي يحمل ذاكرة غنية بالإنسان والطبيعة والتراث، ظهرت تجارب فنية تحاول أن تمنح هذه الذاكرة لغة جديدة، ومن بينها تجربة فريق ارتقاء الفني الذي ما اكتفى بأنه يقدم الفن التشكيلي كلوحات تعرض، بل حاول أن يصنع مساحة يلتقي فيها الفن بالأدب والذاكرة بالهوية والفنان بالمجتمع. بتأكيد اليوم حديث مع فنانات تشكيليات رهيبات، عندهم هذا الحس الحلو اللي يخليك تقف أمام لوحتهم وتتأملها، تأمل ما خلف هذه اللوحة، أكيد في معاني كثيرة. وضيفتنا لهذا اليوم الفنانة التشكيلية ليلى حسن الفارسي اللي كان لها حضور مع هذه التجربة سواء من خلال أعمالها الفنية أو مشاركاتها الحوارية، وراح تأخذنا في حديث يتجاوز اللوحة وما وراءها إلى الإنسان، إلى الفكرة، إلى الهوية، وأيضا أنه كيف اليوم ممكن أنه نصنع رسالة من خلال الفن. ولكن مثل ما عودتكم دائما نروح فاصل إعلاني قصير، بعدها راجعين، تحزموا حزام الأمان، حطوا مسافة أمان بينكم وبين اللي قدامكم، ثبتوا الموج على 102.7 واسمعونا.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
3: إذن ما وراء اللوحة وماذا يعني أن نقف أمام لوحة ونتأملها؟ ماذا يعني أن يكون في 75 اليوم فنانة تشكيلية كلهم اجتمعوا من أجل أن يبتقوا بفنهم؟ في فريق سموه فريق ارتقاء الفني. هذا الفريق اللي اليوم يشكل، دعونا نقول مساحة، يشكل أيضا مجتمع لمجموعة من الفنانات التشكيليات العمانيات اللي ساهم في أنه يقيم العديد من المعارض والفعاليات مثل مبادرة ارتقاء، التقاطات فن، حكايات فن، وبتأكيد المزيد والقادم أجمل بإذن الله تعالى. فاليوم حديثنا عن هذه المبادرة الشبابية الفنية الغير ربحية بتأكيد مع ليلى بنت حسن الفارسي، وهي عضو في مجلس إدارة فريق ارتقاء الفني بولاية صلالة. أهلا وسهلا بك، نورتينا في هلا بالخريف.
4: مساء الفن والجمال وبنورش والله، وحابة اليوم أتكلم وأعرفكم عن فريقي، فريق ارتقاء الفني، وعن الفنانات الموجودات، التنوع الفني اللي معنا
3: بإذن الله تعالى. حبيت مساء الفن والجمال، فعلا اليوم الفن يعني ورينا جمال التفاصيل، سواء كان تفاصيل حياتنا اليومية أو تفاصيل حتى أفكارنا اللي أحيانا ما نقدر أنه نعبر عنها. فاليوم أبدأها كذا بليلى. ها ليلى، لو قررت أنها ترسم ليلى الإنسانة بعيدا عن ليلى الفنانة، فإيش اللوحة اللي راح تعبر عن ليلى؟ كيف تكون هذه اللوحة؟
4: أنا بالعادة أحب يعني أنقل أحاسيسي وشعوري. أحيانا أشوف أن الفن في الرسم يتجاوز الكتابة، يعني مجرد ما أن الواحد يكتب شيء ما يقدر يوصل الفكرة هي بالضبط إيش، لكن أنا كفنانة أنقل شعوري بالضبط وبعمق، ويخلي المشاهد أنه يعني يتساءل في هذه اللوحة ما وراء قصة هذه اللوحة بالضبط. فكل لوحة وراها قصة عميقة برأيي، وينقل شخصية الفنان نفسه وهويته أيضا.
3: جميل. يمكن خلينا نقول لوحتك الحين هي خلفك مباشرة اللي شاهدنا، سميتيها سيمفونية الغرق. أبعرف ليش هذه اللوحة اليوم من القريبات، لوحات القريبة جدا لقلبك
4: جدا،
3: وليش سيمفونية الغرق؟
4: شوفي، لأن أنا لما أشتغل على أعمالي شخصيا أحب أسمع مقطوعات موسيقية، أحس المقطوعات الموسيقية هي اللي يعني تخليني أنقل مشاعري بسلاسة في الرسم. فسألت نفسي مرة من أيام ليش ما أنقل حبي للموسيقى يعني في اللوحة، برأيي أن الموسيقى فيها مشاعر متضاربة. فهذه اللوحة بصراحة اشتغلت عليها لمدة طويلة، مو عشان أني أوصل لنقطة من المثالية أو مستوى معين، لا، أنا حابة أني أنقل شعوري بالضبط كفنانة وأنقل يعني شخصيتي. وللعلم كتبت عليها نص قبل ما أرسم، قبل ما أرسم كتبت عليها نص طويل، وهالنص يعني كان فيها شرح دقيق عن الملامح الموجودة في اللوحة وعن الأمواج اللي موجودة وراء الأشخاص. فعارفين نقلت فيها شخصيتي يعني كليلة،
3: اللي هو سيمفونية الغرق. وأنا أجد هناك الكثير من المعاني أيضا خلف هذه اللوحة اللي أحيانا الواحد يغرق، ولكن يغرق بجمال وبمرونة لربما، وبسيمفونية يراها الناس.
4: فيها مشاعر متضاربة هذه اللوحة، فيها حزن، فيها مثلا توتر، فيها غضب. فهذا الشعور يعني أحس برأيي كل فنان يعيشه، أو حتى الإنسان لما يتخذ قرارات مثلا متوترة، قرارات مصيرية، فلازم يكون في شخصية من جانبه اللي هو يكون العقل المدبر اللي يحاول يسيطر على كل شيء، والشخصية العاطفية اللي تفكر أنه لازم أفكر في ناس يعني اللي حواليني وناسي، وفي يعني شخصية ثانية تحاول أنها تنسى الماضي. فهذه اللوحة فيها حنين، فيها ماضي، فيها قرار صعب.
3: جميل.
4: ايوه
3: ان الفنان لما يعبر عن لوحته ولما يعبر عن مشاعره. وقلتي لي اليوم مجموعه من الشخصيات اجتمعت في هذه اللوحه.
4: أيوة.
3: واعتقد اليوم ايضا خلينا نقول فريق ارتقاء الفني في مجموعه من الشخصيات والفنانات. أيوة. اللي شكلن لوحه اليوم ترتقي بالفنانه التشكيليه العمانيه. نتحدث عن هذا الفريق اليوم وجودكم ك 75 تقريبا فنانه تشكيليه من محافظه ظفار.
4: عبارة عن 75 فنانة ظفارية، ونحن بصراحة ما نجلس على أسلوب معين، أسلوب فني معين. مثل ما تشوفين يعني اللوحات فيها واقعي، فيها تقريدي، فيها سريالي، وهذا دليل على أن الفريق يحترم الأساليب الفنية، وكل فنانة تمثل شخصيتها في لوحتها الخاصة.
3: جميل.
4: فهالتنوع أنا شخصيا حاباته، لأني أنا قاسة أشوف انعكاس كل فنانة. وأيضا الفنانات يحبوا أحيانا ينقلون القضايا الإنسانية في لوحاتهم. موجودة حتى في واحدة من البلاد مشاركات بقضية مثلا معينة، مثل القضية الفلسطينية. وفي أيضا فنانات يعني يدعمون حاجة معينة وحابين أن ينقلون هذه المشاعر في اللوحة. فمجرد من المشاهد أو المتذوق يشوف هذه اللوحات ينجذب لها، تلقائيا ينجذب لها ويسأل إيش وراء هاللوحة وتحكي عن إيش. فحتى المعارض اللي ننظمها معارض يعني تحمل رسالة، ما هي معارض بس عشان والله حاجة جمالية، لا هي رسالة وهي فكرة.
3: نعم، إذن هي رسالة وهي فكرة، وبتنوعها اليوم يظهر هذا الجمال. وأعتقد اليوم تنوع الأفكار أيضا اللي موجود في فريق ارتقاء هو اللي ساهم بأنه يعني يجعل هذا الفريق اليوم قادر بأنه يوصل رسالة من خلال الفن.
4: بالطبع.
3: لكم مجموعة من المبادرات، وجدير بالذكر أنكم فريق اليوم شبابي ومبادرة شبابية دعينا نقول غير ربحية. لكم العديد من المشاريع والأعمال، ممكن أن نروح عليها كذا بشكل سريع. وليش اليوم مهم جدا أنكم تكونون مجتمع فنانات ظفاريات، فنانات عمانيات أيضا في هذا المجال على وجه التحديد؟
4: شوفي، نحن ضمن معرض اللي هو حكاية فن، وهذه يعني كانت حاجة جديدة بالنسبة لنا أن نشل نصوص كفن. واجهنا تحدي كبير ترى أن نفصل النصوص بالضبط، وحتى يعني نعطي الكاتب حقه في هذه اللوحة، ونحن كفنانات كيف تأثرنا بالنص، فهمتي؟ فكانت في قضايا، في نصوص فيها قضايا تحمل قضايا، وفي نصوص فيها مشاعر، في نصوص فيها مثلا تحدي. أيوة. وفي بنات يعني نقلوا أحاسيس هذول الكتاب في هذه اللوحة، فيعني الكتاب كانوا منبهرين من النتيجة اللي وصلنا لها. شوفي كيف يعني الفنانات ترجموا الكتابات هذه طريقة فنية، وصارت يعني حاجة عميقة.
3: تخيلي نص الكاتب والفنان.
4: أيوة، تخيلي نص صارت رسمة، هاي وحدها حاجة عميقة جدا.
3: نعم، فهذه كانت حكاية فن. أبعرف من العقل المدبر خلف هذه الأفكار.
4: نحن الإدارة اتفقنا على هذا، وفي بنات يعني طرحوا هذه الفكرة ويعرفون كتاب، وجمعوا كم كاتب كذا معروفين في محافظة ظفار، وأخذنا نصوصهم. كل فنانة تختار النص اللي تأثرت منه وكذا، خلاص يعني تشتغل على الرسم بس. والله
3: جميل. هناك من يحمل خلينا نقول القضية الإنسانية وقضية سياسية، وهناك من يحمل أيضا قضية عاطفية. أيه. لربما فمسألة اليوم أنكم تحولون هذه النصوص إلى لوحات، أنا أحس أمر بغاية الروعة، وكان من أجمل المعارض حكاية فن. أيضا نظمت معارض أخرى أبي أتعرف عليها أكثر، وأيضا أبي أعرف اليوم وعي اتجاه الفنان التشكيلي في محافظة ظفار أو في سلطنة عمان. مش ما رح أقول فنان تشكيلي، والفنانة التشكيلية.
4: قريبا نظمنا معرض إرث عمان. طبعا هذا المعرض موجود في متحف ظفار، موجود تحديدا في صلالة الوسطى.
3: جميل.
4: شوفي، نحن بصراحة ما اشتغلنا على الأعمال أول شيء، وكان عندنا خبر أنه بننظم معرض كذا، فهمتي؟ يعني أيوة. هذه اللوحات كانت جاهزة من قبل ما نقرر أن ننظم هذا المعرض. فأكثر شيء أنا تفاجأت فيه، لأني أنا شخصيا جمعت الأعمال.
3: جميل.
4: أول حاجة درت على المتحف، شفت المتحف، شفت الأقسام. المتحف كان عبارة عن أكثر من قسم، مثلا عن المقتنيات الموجودة القديمة، ومن مهنة الصيد مثلا كذا، يعني أكثر من قسم. والعمارة التراثية أيضا. فلما أنا مريت على هذه الأقسام كنت أتذكر لوحات البنات اللي رسلوا لي إياها، قلت يا أخي معقول أن البنات عمرهم ما مروا هذا المتحف، هم رسموا كذا رسمات تشبه هذه الأقسام بالضبط، فأنا صورت هذه الأقسام وأرسلتها للبنات، قلت يا أخي هذه الأقسام موجودة في لوحاتكم، أنا شفتكم رسمتوا كذا، فهم حتتفاجئوا. فهذا الدليل على يعني الترابط القوي بين الهوية العمانية في الفنانات.
3: صحيح.
4: فشاركنا في هذا المعرض بدون ما نتعب أو نبذل مجهود كبير عشان والله نوصل النتيجة أن لازم يكون هذا له علاقة كبيرة في المتحف. هذا أوريدي كان جاهز، ترى الأعمال كانت جاهزة من قبل،
3: والإنسان من بيئته اليوم وأنتوا قاعدين تجسدون كل هذه العناصر الموجودة في بيئتكم.
4: أيوة.
3: إلى أي مدى مهم بالنسبة لك أنه توثقين خلينا نقول هذه العناصر؟ ليلى، يعني ليلى اليوم أنت ابنة محافظة ظفار وفنانة تشكيلية لديك القدرة على التعبير بطريقتك الخاصة، إلى أي مدى بالنسبة لك مهم أنه في لوحاتك يكون في هوية ظفارية في توثيق لهذه؟
4: صراحة بالنسبة لي يعني لازم الفنان يعكس هويته ما بس شخصيته. أنا أقول لك أنا كفنانة أحب أنقل مشاعري، لكن مو بس مشاعري، عندي لوحات ثانية لها علاقة في الهوية نفسها. حلو لما الواحد يبرز هويته، وهالشي يعني بيكون مميزه كثير وبيجذب المشاهدين. يعني مجرد من الواحد ينقل يعني أرضه ومكانه في اللوحة، المشاهد تلقائيا يعني سأل إيش من الفنان هذا اللي متعلق بهويته لهالدرجة وعنده أسلوب فني معين، يعني أسلوب يميزه جدا ومتعلق في هويته، هي حاجة حلوة.
3: حلو، يعني اليوم تقعدين تضيفون خلينا نقول للمشهد الثقافي في محافظة ظفار، كل يعبر بطريقته وكل يساهم أيضا بطريقته. أنتم كفنانات تشكيليات موجودات في الساحة قاعدين أيضا تثبتون هذا الوجود. أبا أسألك إيش اللي ممكن يضيف اليوم فريق ارتقاء الفني للمشهد الثقافي في محافظة ظفار؟ ليلى،
4: شوفي نحن كفنانات نحن ما بنكتفي إن بس نعرض لوحاتنا، نحن أيضا نحب نأثر على المجتمع بطريقة إيجابية وندعم المتذوقين والفنانين. يعني نحن كفنانات متمكنات في الرسم ننظم ورش للمهتمين ولكل الفئات العمرية، فأن يعني طلاب مدارس ولا طلاب الجامعة وحتى الموظفين أعطيهم هذه الفرص ونفيدهم ونخليهم يعني يستفيدون منه ومن خبراتنا. فهذا اللي نحن حابين نسويه، مو بس إن نجذب الأنظار ونرويهم يعني نحن كفنانات، لا ما بنكتفي بهالشيء، نحن حابين أيضا أن نفيد مجتمعنا بطريقة إيجابية وندعم الفن التشكيلي أيضا.
3: جميل، يعني اليوم اللي قصدك الفن التشكيلي ما يقف عند لوحة وألوان فقط.
4: أيوة.
3: أبعاد كبيرة. اليوم من خلال المعارض اللي نظمتوها كيف شفتوا تفاعل الناس مع فنكم؟
4: متأثرين جدا، شفت يعني كيف أنهم متأثرين. شوفي في معرض حكاية فن مثلا أنا كنت مشاركة هناك، أخذت النص أستاذ أحمد المعشني، نص شجرة التين.
3: أيوة.
4: وهذا بصراحة كان أطول نص موجود في المعرض إذا ماني غلطانة، فكان جدا صعب أن أنا أفصل التفاصيل هذه، يعني أرسم التفاصيل هذه اللي كان يتحدث عن شجرة التين والرياح، وأنا كفنانة يعني قصت شجرة التين كأنثى وفي وطنها وتعاتب اللي تركها. فلما شفت المشاهدين هو يقروا النص وفي نفس الوقت يرجعون للوحة أشوفهم متأثرين، أشوف إنهم يعني تعابيرهم حزينة إن كيف قدرتي تجسديها كأنثى، كيف تأثرتي، وهم أوريدي بعد متأثرين.
3: صحيح.
4: فهذا دليل على إن المشاهد أيضا تأثر.
3: يعني اليوم هي خلينا نقول نص من الشعر الظفاري لكاتب ظفاري وكانوا يسمعونه،
4: كانت رواية لوحة. كانت رواية مش
3: رواية. واليوم مسألة هذا التعاون بين الكاتب والفنان الظفاري كيف ترينا، كيف ممكن أيضا يساهم في توثيق الفن الظفاري اللي هو التعاون ما بين الكاتب والفنان. أيوه. التشكيلي. أيوه. كيف ممكن يساهم بأنه يوثق اليوم هذا الفن الظفاري، سواء معمار سواء خلينا نقول نصوص أدبية أو فن معين موسيقي.
4: بعد هذاك المعرض أثبت لنفسي أنا شخصيا أن الكتابة مو كل حاجة، يعني يصير أن ندمج الكتابة مع حاجة حتى توصل الفكرة بشكل أعمق وبمشاعر أعمق أكثر وبقصة وفكرة عميقة أكثر.
3: جميل.
4: فحتى الكتاب قول نفسهم يعني تكلموا معاي إن أنتوا ناويين تنظمون معارض ثانية مع الكتاب، لأن هاي الفكرة بصراحة عجبتنا، لأن هي نقلت كذا يعني أحاسيسنا بالضبط مع تأثر الفنانة بهذه النصوص. فهذا كان يعني دعم للكتاب كيف نحن يعني تأثرنا من نصوصهم، هم كان عاجبهم هالشيء إن نحن كفنانات كيف جسدنا هذا المشهد، فكانوا يشوفون أن هذا تحدي صعب للفنانات، لكن لا نحن تأثرنا ونقلنا حاسيسنا بالضبط.
3: جميل. اليوم أنتوا نقلتوا الفن بطريقة غير تقليدية.
4: أيوة.
3: أثبتوا للعالم أنه الفن يتجاوز حدود الإطار أو حدود اللوحة.
4: أيوة.
3: برأيك اليوم مين أو إيش اللي راح يخلي فريق ارتقاء الفني يستمر؟ هل هي الفكرة أم الأشخاص أم أنه إيمانكم بأنه الفن قادر يوصل الرسالة؟
4: الفن هو شوفي الفن هو اللي فعلا قادر يوصل رسالة. أحيانا الواحد يمل أصلا يقرأ شيء، فهمتي؟ إذا جاي يعني متع بصره بحاجة معينة يشوف هالشيء ممتع، فهذا اللي مخلينا مستمرين. مستمرين نحن مع المتذوقين بالفن، سواء
3: نعم.
4: كان مشاهد ولا شخص حاب يتعلم، لأن نحن يعني كمبادرة حابين أيضا نفيد المجتمع. مثل ما قلت ننظم ورش، ننظم معارض، حتى الأشخاص اللي يشاركون معنا في ورش فنية ننظمهم، يعني نحن ننظم لهم بعد معرض.
3: جميل.
4: كدعم ندعمهم بهالطريقة، فهم يتشجعوا فعلا ويشاركوا في أكثر من ورش ثانية، يعني حتى لو مو معانا يشاركوا في ورش ثانية، وهذا أوريدي يعني يسعدنا كثير إن نحن فدناهم.
3: جميل. أسألك سؤال آخر في هذه الجزئية اليوم، لما قريتي النص هل أنت رسمتي أو وثقتي بالطريقة اللي كان يعني هالكاتب، أم أنه بالطريقة اللي أنت فهمتي فيها النص؟
4: بالطريقة اللي أنا. النص كان يتحدث عن شجرة التين، شخص كان يعتني بهذه الشجرة منذ الصغر، ولما كبر وغادر موطنه ترك هذه الشجرة بكل فصولها، وهي كانت وحيدة. فعاد بعد فترة طويلة، لما عاد شاف أنها الشجرة على وشك الانهيار، فجاء عندها ومسك أوراقها وكان مصدوم. فهي هنا قست تعاتبه، شجرة تعاتبه تقول أنت كنت إذا شفت أن يعني ورقة تطيح مني كنت ترميني بحجارة، وتعاتبني إذا صار هالشي مرة ثانية يعني بزعل منش أو بعقر عليش بحجارة مرة ثانية، لكن أنت ما صرت تعطيني نفس ردة الفعل. فهو كان مصدوم، فبدأ يستعيد ذكرياته، كيف كان يعتني بها الشجرة، كيف كان يهتم فيها، وكيف هو خلاها وصار ندمان، يعني حس بندم شديد. فأنا كفنانة تأثرت وشفت أن العتاب هذا ما بيجي إلا من بنت، فعلا ما بيجي إلا من بنت. فأنا قصت هذا المشهد أن هذه أنثى تعاتب لأنه يعني الشخص اللي كان يهتم فيها تركها. فالكاتب كان متفاجئ ليلى أنت كان فعلا خيالش واسع، كيف تخيلتيها أنثى، كيف تخيلتيها؟ حتى كان المشهد يعني كان بلون البرتقالي والأحمر، هذا دليل نظرتي أنا الفنية، دليل أن هذه خلاص النهاية.
3: نعم.
4: فبعد هذا العتاب الشجرة انهارت خلاص، ماتت. وحتى ذكر عن الدم الأبيض أنها قاست تنزف أصلا، فهذا دليل أن خلاص الشجرة قاست تنتهي، حياتها بتنتهي في هذه اللحظة وقدام الشخص اللي كان يهتم فيها.
3: جميل. أتوقع أنا الآن ما قاعد أشاهد اللوحة، ولكن أنت قاعد صورتيها لي ودخلتينا في مشاعر هذه اللوحة.
4: أيوة.
3: لأي مدى اليوم النص مع اللوحة وتجسيدها أيوة. كلوحة ممكن أنه يكون عامل كبير بأنه يوصل لنا رسالة عميقة جدا ونعيشها ونشعر بها.
4: أيوة.
3: أكيد الفنانة التشكيلية ليلى بنت حسن الفارسية، وهي عضو في مجلس إدارة فريق ارتقاء الفني، راح أكمل معك الحديث، ولكن بروح لفاصل إعلاني قصير في هلا بالخريف وبعدها راجع.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا اف ام.
5: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا اف ام.
3: إذن أهلا بكم مستمعين ومشاهدين هلا بالخريف، واليوم حديث مع الفن والفنانات التشكيليات الضفاريات، وبتأكيد لدينا ليلى بنت حسن الفارسية، وهي عضو مجلس إدارة في فريق ارتقاء الفني في محافظة ظفار. هل تحسي أنه في اختلاف لما يكون في فنان تشكيلي ظفاري أو فنانة تشكيلية ظفارية؟ كيف تجدين وجود المرأة في هذا الجانب أو يا في جانب الفن التشكيلي؟
4: كلنا نعرف أن طبيعة المرأة أصلاً طبيعة عاطفية، المرأة بطبيعتها عاطفية.
3: نعم.
4: ما بالك لما هي تكون فنانة وتتأثر من الأشياء بسرعة، يعني تلاقين أنها تفيض من المشاعر هذه، فتحب أنها تنقل هالأشياء بطريقة فنية، سواء حتى يصير يعني عن طريق الكتابة وعن طريق الرسم عن طريق الموسيقى. فأيوة كذا
3: يعني اليوم الفنانة، خلينا نقول تتغلب على الفنان بشكل عام.
4: أريد أكون أمسائية بس ممكن ليش لا
3: التحيز. وأنا عادي بتحيز معك، ما عندي أي إشكالية. طيب اليوم فريق ارتقاء الفني كيف اليوم قاعد يوصل أهدافه رسائلة من خلال هذه المعارض اللي تقومون فيها، من خلال أيضا الورش اللي تأخذونها على عاتقكم؟ أبي أفهم أو أعرف اليوم إيش الأهداف اللي تسعون إليها، وإيش المخرجات أيضا اللي حصلتم عليها من معارضكم السابقة.
4: أول حاجة نحن نبغى يعني نعزز نسقل هذه المواهب، سواء كان للشخص اللي حاب يتعلم أو عضوة واحدة من الفريق، لأن في بنات مثلا يعني دخلوا الفريق بهدف أنهم ينمون مهاراتهم.
3: جميل.
4: والأشخاص اللي يشاركون معانا نفس الشيء، حابين أنهم يعني يتعرفون على قدراتهم الفنية، فهذا هدفنا نحن كفريق ارتقاء. طبعا في بعض التحديات اللي نواجهها نحن كفريق، يعني على كثر ما أن نحن عندنا إيجابيات كثيرة، أكيد بتكون شوية في عوائق وسلبيات خفيفة، مثل أن نحن مثلا ما عندنا مقر فني حتى يكون في سهولة في اتخاذ القرارات وتنظيم المعارض، لأن نحن أحيانا نجد صعوبة، يعني ما ينفع أن نحن نتناقش هالشي مثلا في جروب.
3: نعم.
4: قلنا أن نحن نجتمع في مكان معين نتناقش نحن الفنانات عن المعارض اللي مثلا بننظمها أو الورش الفنية، أو نقسم الورش اللي كل فنانة مثلا تستلمه، ويكون يعني يدور حول موضوع معين، سواء عن الألوان المائية، الألوان الزيتية، الألوان الأكريليك، لأن في عندنا أكثر من فنانة يعني تختص بحاجة معينة، زيتي أكريليك أو يعني ترسم في خامة معينة. للعلم نحن عندنا بنات أيضا لما ينظمون ورش يعني يرسمون على خامات مختلفة مثل الشنط وكذا، فلما نحن نتفق فيما بيننا أحيانا نجد صعوبة، أنا ما عندنا مقر طبعا.
3: أيوة.
4: فنحن يعني متأملين أنه في المستقبل يكون عندنا مقر خاص فينا، إذا حابين نحن يعني نفتتح معرض جديد ممكن الخامس إن شاء الله، معرض ارتقاء الفني يكون في مقر خاص، وهالشي بيسهلنا كثير.
3: اليوم إلى جانب المقر، إيش أبرز التحديات أيضا اللي تواجهونها؟ وليش هي لليوم فريق ارتقاء الفني ما عنده مقر؟ يعني إيش هي الأسباب اللي ربما تخلي هذا الموضوع تحدي بالنسبة لكم؟
4: شوفي الحين نحن يعني الحين بدينا نلاحظ بعض الأشياء اللي ممكن نعتبرها عائق كبير بالنسبة لنا، فالحين بدينا نعدل فيها وبدينا أن نتحسن كثير في أشياء نحن غيرناها فعلا فينا، وبدينا نتقدم، ولو ما تقدمنا الحين ما كان الحين توسع الفريق كذا وزاد العدد لهالدرجة ونظمنا ورش كذا، لأن بصراحة حسينا يعني بعد ما نحن عالجنا أمور كثيرة في هذا الفريق في تحسن.
3: نعم.
4: وعادوا نقاسين نشتغل على أشياء جديدة وعلى مهل يعني.
3: وبالتأكيد أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.
4: أكيد.
3: وأعتقد اليوم قاعد تقوموا بشغل جميل. تواجدكم هنا في مجمع سلطان قابوس للثقافة والشباب هو أكبر دليل على أنه هذا الفريق قاعد يرتقي ويتقدم. فأبغى أتعرف على تواجدكم هنا وعلى الأشياء أو خلينا نقول الورشات اللي تقدمونها اليوم للناس.
4: والله أول شيء أنا حابة أقدم كل الشكر والتقدير للمجمع الثقافي على المساحة اللي عطوها لنا نحن كمبادرة شبابية. طبعا نحن الحين لنا ما عندنا مقر، نمشي حالنا في المرسم، فنحجز مرسم هناك وننظم ورش.
3: نعم.
4: فنية لكل الفئات العمرية، وأحيانا ننظم معارض أيضا في المجمع الثقافي، فهم يعني عطونا المساحة ودعمونا كثير بصراحة، ما قصروا معانا. وأيوه والله بس كذا.
3: أشوف مجموعة من اللوحات اليوم وأنتي وزميلاتك الفنانات تشكيليات مشتركات بأنه اليوم تنظمون معارض. إلى أي مدى هذه المعارض ساعدكم، وليش تحرصون على أنه يكون في معرض فني كل سنة لفريق ارتقاء الفني؟
4: يعني في فنانات بصراحة يبيعون لوحاتهم من بعد هذه المعارض.
3: جميل.
4: لأن هذا الهدف، يعني يا إما المشاهد يتأثر أو يقتني هذه اللوحة.
3: صحيح.
4: فحلو لما الواحد يتأثر ويقتني هاللوحة في نفس الوقت، حتى الفنانة تطمن أن اللي اقتنى هذه اللوحة شخص يقدر الفن. هذه المعارض هذه فائدتها، أنه لما يجي المشاهد نفسه يشوف هذه اللوحات ويتأثر منها يقتنيها، وكذا الفنانة تكون مرة مطمنة أن فعلا هذا المعرض فادني، فهذا هدفنا.
3: إذن اليوم إلى أي مدى المعارض الفنية قد تشكل مصدر دعم، مصدر إلهام أيضا، ومصدر رزق للفنانات التشكيليات؟
4: في معرض كان بتعاون مع المصورين والفنانات، في مصورين كانوا يصورون الأشياء اللي موجودة في محافظة طفار، والفنانات ينقلونها بالضبط. في فنانات ينقلون على حسب أحاسيسهم، وفي فنانات يعني ينقلوا يعني بطبق الأصل نفس الصورة.
3: نعم.
4: فنتذكر أن قالوا لي، أنا ما كنت مشاركة، قالوا لي أن رئيس البلدية اشترى جميع اللوحات، وهذا كان مصدر رزق بالنسبة لهم، وكان يعني نفس الدافع والتحفيز للفنانة نفسها. فكانوا فنانات واجد متشجعات، وقالوا لي أنهم يعني متحمسات يشتغلون على أعمال جديدة. وهذه أصلا فكرة، أنها شوفي أول معرض كان مع المصورين والفنانات، وثاني معرض مع الكتاب. بس في المعرض اللي كان مع المصورين يعني كان بالنسبة لهم حاجة حلوة، فهمتي، إنه مشجعهم كثير، شجع الفنانات وشجع المصورين.
3: يعطيكم ألف عافية.
4: الله يعافيك.
3: اليوم مسألة دعم للفنان التشكيلي العماني وين تشوفين وصلنا؟ يعني حتى مسألة الإيمان بهذه اللوحات أو الفنانين، وأنه نقتني هذه لوحاتهم مهما كان سعرها.
4: أيوة.
3: ولا تواجهوا بعضكم لازلتوا مشكلة؟
4: شوفي، المتذوق هو اللي يعرف قيمة هذه اللوحة.
3: اليوم الإيمان بالفنان العماني، أو خلينا نقول الفنان التشكيلي العماني، على وجه الفين قال على لوحاتكم لا زارت الناس ما شافت أو استوعبت. واحد يأخذ ساعة طويلة على هذه اللوحة، وسعرها قد يكون فيها على قولتهم ما يستخسر.
4: شوفي، برأيي الشخصي، الشخص الوحيد اللي ممكن يحس بقيمة هذه اللوحة المتذوق، الشخص اللي يعني عنده مثلا خلفية عن الفنان وعن الرسم نفسه، كم نحن نجلس على اللوحة وكم أسعار هذه الألوان، هو الشخص الوحيد اللي ممكن يعني يعرف أسباب الفنان اللي يخليه يسعر هاللوحة بهالطريقة، يعني بس بغلا، فهمتي. فمثلا أنا أول شخص اقتنى لوحتي كانت الأستاذة انتصار الشريف، ما كنت أعرف أنها هي اللي اشترت لوحتي. للعلم أنا بعد سنوات أعرف، بعد سنوات هي شافتني، ما أعرف من اللي قال لها أن ليلى الفارسي هي اللي باعت ليش لوحتها. فقلت عندي، قالت لي ليلى تعرفين أني أنا أقدر فنش كثير، معني أنا بعت لها اللوحة بغلا. زي اللوحة حجمها صغير.
3: أيوة.
4: فأنا كنت مستغربة، قلت معقولة بتتقبل السعر؟ ففعلا تقبلت السعر وقدرت هالشي. فهي لما يعني شافتني في الواقع قالت تعرفي يا ليلى، كل ما أبخر البيت أشوف هذه اللوحة. هذه اللوحة تحكي عن قوة المرأة وفي نفس الوقت مخاوفها، فأنا متأثرة فيها يا ليلى، أنا ودي أني أجلس معها شف كوفي وتشرحي لي أكثر عن هذه اللوحة وإيش اللي كنت تحسين فيه. فهذا المتذوق اللي أنا أتحدث عنه الحين، المتذوق اللي يعرف الفنان ويحس فيه وتوصل له مشاعر الفنان نفسه، يعني هذا هو المتذوق اللي مهما كان السعر يقتني اللوحة.
3: يا سلام. أيوة. وصادفته أيضا مواقف على خلينا نقول نظير الماير لمسألة من يرى أنه لا هذا السعر غالي. أيوة.
4: أنا شخصيا صادفت، أنا ما أعرف عن عضوات الفرقة، أكيد يعني هم يواجهوا نفس المشاكل اللي أنا، لكن أتكلم عن الأشياء اللي أنا واجهتها.
3: أيوة.
4: يعني أتذكر واحدة سألتني عن لوحة الوشق، قالت لي مهما كان سعرها خلاص بقتنيها،

0: لوحات بنقول اليوم في احد المواقع بتوفر هذه اللوحات بالمنسوخة وغيرها بأسعار جدا زهيدة. فليش يعني الواحد مثلا بيتوجه للوحة خلينا نقول بيبلغ وقدره وبيترك لوحات اللي مثلا لوحة منسوخة لبيكاسو مثلا في موقع معين؟ ايش اللي يقنعني اليوم اني اخذ هذه اللوحة؟
1: يعني يخلي اللوحات العالمية ويشتري من لوحة هذه الفنانة؟
0: ايوه كيف يعني ايش؟
1: شوفي اخبرش حاجة، الحين اللوحات المشهورة لو تلاحظين هي بسيطة بس وراها حكاية عميقة.
0: نعم.
1: اللوحة بابلو بيكاسو، واحد اسمه دالي اللي تحدث عن الحرب الأهلية الإسبانية، زين، وهالقضية أثرت فيه ورسم لوحة جدارية كبيرة. بس لما الواحد يشوف هذه اللوحة وشخص مو متذوق أصلا بيجي في باله أنا ليش أشتري هذه اللوحة وفيها رسومات مختصرة مو واقعية؟
0: نعم.
1: لكن المتذوق بيقول لا، هذا يعني دالي كان متأثر بهذه القضية، فعشان كذا هذه اللوحة صارت لوحة عالمية لأنها تحمل قضية معينة. فليش ممكن أن المتذوق ما يدعم أيضا الفنان العماني؟ لأن الفنان العماني هو نفسه ينقل شعوره، ينقل الأحاسيس اللي هو يحس فيها، ينقل هويته، فليش لا؟
0: في فرق بين الواحد يشتري لوحة من عند الفنان بالنفس وبين يشتريها مثلا من موقع لفنان غير معروف، يعني كان يشتري لوحة بلا روح. أنا كذا أحس.
1: أيوة.
0: لأنه إذا اشتريت مثلا لوحة من عند ليلى أنا عارفة أو متخيلة إلى أي مدى من اللي رسمها، وبالتالي أشعر أن هذه اللوحة فيها روح.
1: أنا شخصيا أفضل أن الواحد يروق لوحاته في المعارض مش في المواقع.
0: نعم.
1: لأن أنا شخصيا أشوف مثلا لوحاتي غير في المواقع وفي السوشيال ميديا، وأشوف لوحاتي في الواقع أحلى.
0: نعم.
1: فيكون أحسن أن الواحد أو المشتري أو المتذوق يتعرف على الفنان نفسه في الواقع وفي المعرض، حتى يشوف أنه هل هو تأثر يعني من هذه اللوحة ولا لا، هل شاف أنه يعني هذه المشاعر عميقة فعلا ولا لا، وأبو يشوف طريقة الرسمة هل توافق ذوق الفني ولا لا.
0: صحيح.
1: فأنا أدعم هالشيء
0: تكون
1: أيوة معارض في الواقع، تكون حتى الشخص يتعرف على الفنان.
0: إذن إلى أي مدى اليوم مهم أن الفنان يسوق عن نفسه ويظهر بنفسه اليوم، يشرح لوحته؟
1: أيوة.
0: وإيش كان يحس فيه لما رسمها؟ لكن ما تتفقين في بعض الأحيان بأنه اللوحات سعرها مبالغ فيه وأنها غالية مش
1: في بعض الأوقات كذا فعلا؟ أنا ما أعرف، أنا ما أقدر أقول أنه والله ليش الأسعار كذا، أنا ما أقدر أشوف كم الفنان جلس في هذه اللوحة، يمكن تعب فيها كثير، يمكن اشترى ألوان غالية، يمكن اشترى كانفس غالي، فأنا ما أقدر أحكم صراحة. لكن أنا شخصيا أقول أنه حلو أن الواحد يسعر هذه اللوحات على قد تعبه، لكن ما يبالغ.
0: نعم.
1: يكون عادل مع السعر شوية حتى يروق بطريقة يعني يروق فنه بطريقة يعني أفضل. لما تكون الأسعار مناسبة يعني فنه يتروق بطريقة أوسع، يعني فهمت؟
0: نعم. فنانة التشكيلية ليلى كيف تعبر، أو خلينا نقول مش تعبر، تسعر لوحاتها؟ هل بناء على الوقت اللي تقضي فيها؟ هل أنت اليوم تحرصين على اشتغال على مواد غالية مثلا، أو أنه الفكرة بحد ذاتها غالية؟
1: أنا بكون صريحة جدا هذه المرة، أنا ما أحب أبيع لوحاتي.
0: أوكي، ليش؟
1: أيوة، أواجه صعوبة كبيرة في أني أبيع لوحاتي، خاصة إذا أنا رسمت حاجة مش منقولة، حاجة من مشاعري أنا الشخصية، فأحس أن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لي. فكيف أتخلى عن لوحة أنا نقلت فيها انعكاسي مثلا أو نظرتي الفنية الخاصة؟ فكثير مثلا يقولوا هذه اللوحة للبيع، لا مش للبيع، ما ناوي أبيع هذه اللوحة.
0: بس التأمل.
1: أيوة، يعني يمكن إذا مليت من اللوحة بعد سنين طويلة أتقبل إني أبيعها، لكن بهالسهولة لا. بس المسألة بالنسبة لي مو مسألة إنه والله أنا أستخدم ألوان غالية أو كم جلست على هذه اللوحة، أنا أكثر شيء أركز في مشاعري وعاطفتي وقت مني أنا أرسم هذه اللوحة وإيش كنت أحس فيها.
0: تعتبرها جزء منك صح؟ تعتبرها جزء منك.
1: جزء مني، مثل من الواحد يكون متعلق في قصايده، أنا كفنانة متعلقة في فني.
0: إذا قد يكون هناك فنان تشكيلي غير تجاري وهناك فنان تشكيلي تجاري، بس أيضا واحد ما يمنع أنه من حرفته أو خلينا نقول من مهاراته وموهبته أيضا يصنع لقمة عيش.
1: أيوة.
0: اليوم إذا ما بعت لوحاتك تحتفظ فيهم بس هذا اللي تسويه الفنانة التشكيلي لينا؟
1: في لوحات أنا قد بعتهم.
0: أيوة.
1: يعني على حسب طلب الشخص اللي بيشتري من عندي، على حسب طلبه. لكن اللوحات اللي شوف فيها انعكاسي أواجه صعوبة، وفي لوحات يعني بعتهن اللي فيها انعكاسي أو حسي الفني الخاص بعتهم، لأن خلاص حسيت أنه فعلا قسن مدة طويلة معاي، ف فأقول خلاص ببيعه عادي،
0: يصير في مشاكل.

0: الشيء المقتني يكون شخص يقدر الفن جدا، مثل الأستاذة انتصار الشريف قدر الفن جدا، وأنا جدا مرتاحة إن هي اللي شلت اللوحة.
1: كيف أنت تعرفين نفس اللي مثلا عنده حيوان أليف ورباه ولا نفته وتعب عليها وجاب يبيعها؟ لا أنا ما راح أبيعها لأي شخص. فأنت اليوم تخاف على لوحاتك بهذه الطريقة، وكيف تعرفين هذا الشخص
0: أنا جدا حريصة
1: اللي بيحتفظ بهذه اللوحة وأيضا متذوق الفن؟
0: أنا ما قلت ليش الحين إن الأفضل المعارض تكون يعني في الواقع، وإن الواحد يشوف اللوحة في الواقع. مثل ما المتذوق بيتعرف على فني، أنا بتعرف على أسلوبه.
1: جميل.
0: هل هو فعلا يقدر الفن؟ هل هو فعلا مقدر فني؟ هل هو فعلا منجذب لأسلوبي الفني؟ فأنا لما أشوف هذه الصفات فيه أعطي لوحتي، ليش لا؟
1: حسي لوحتك بأمان. ها؟
0: أيوة حسي لوحتي بأمان، يعني
1: إنه انحطت كذا في زاوية أو على جدارية ويتأملونها يعني ويدركون المعنى خلف هذه اللوحة. الفنانة التشكيلية ليلى حسن الفارسي، وهي عضو إدارة في فريق ارتقاء الفني بصلالة، رح أكمل حديثي معاك، ولكن روح لفاصل إعلاني قصير وبعدها رجع.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف على هلا اف ام. اذا اليوم في هلا بالخريف نلتقي بالفن ونتحدث عن اللوحة وعن الصورة اللي نشوفها واللي تكون لها معاني وأبعاد يعني أبعد بكثير أكيد مع الفنانة ليلى بنت حسن الفارسية، وهي عضو في مجلس إدارة فريق ارتقاء الفني بولاية صلالة. هذه المبادرة الشبابية لتجمع فنانات فاريات تشكيليات، أكثر من 75 اليوم فنانة تشارك في هذا الفريق بصورة غير ربحية، كله من أجل إيصال رسالة من خلال الفن. أهلا وسهلا بك مجددا ليلى. هل يستطيع اليوم ليلى الفن بأنه يغير مجتمعات، يغير مجتمع؟ هل أنتوا اليوم كفنانات طاريات تشكيليات تحاولون أن توصلون أيضا رسالة من خلال فنكم؟
2: صراحة نحن كفريق ارتقاء نطمح للأعلى من كذا طبعا، لأن نحن نشوف أن في فعل الناس يتأثروا بقضايا وممكن أنها تغير من المجتمع. فمثلا في قصص عالمية وعن فنانين عالميين غيروا في المجتمع وغيروا الكثير. يعني لو نروح للفنانة مثلا اسمها فريدا كاهلو، غيرت المكسيك الكثير وأثرت بألوانها وقراءتها في الألوان وطريقة رسمها. فليش لا بالنسبة لفريق ارتقاء؟ ما في شيء مستحيل دام في تنوع بين الفنانات، سواء كان في أسلوب فني أو هوية أو شخصية. فممكن أن هذا الشيء يأثر في المجتمع. لما نتكلم عن قضية معينة، لما نتعاون مع كتاب أو مصورين، فليش المشاهد ما يتأثر؟ ليش المجتمع ما يتأثر؟ وهذا الشيء يمكن بيأثر بطريقة إيجابية جدا للمجتمع.
1: جميل. إيش القضية اللي ليلى ماخذتها على عاتقها تحس أنها تحاول توصلها دائما خلال فنها ولوحاتها؟
2: أنا ما قد رسمت عن قضية معينة بصراحة، لأن يعني إلا أني أنا كمشاهدة ومتذوقة أيضا، لما أنا أشوف زميلاتي فريق ارتقاء متأثرين بقضية معينة أنا أتأثر معهم بصراحة، فأنا أكون متمسكة معهم بهالقضية. ما أرسم هذه القضايا، لكن أكون متأثرة. عشان كذا أنا أتحدث عنها كثير، لأن أشوفها هي فكرة. يعني لو تعرفين أن في شعراء يتحدثون عن قضايا زمان وكانوا في متأثرين وتغيرت أشياء كثيرة في المجتمع، فهذا الشيء الحلو. يعني ليش ما نركز في هذه القضايا؟ حتى لو أنا ما رسمت هذه الأشياء ممكن أن أنا أتأثر.
1: صحيح. أو يمكن أنت اليوم ركزت على القضايا اللي خلينا نقول العاطفية أو النفسية أو مشاكل الإنسان مع ذاته، وممكن في فنان آخر يعني يحمل على عاتقه أيضا قضية مثلا سياسية وإنسانية وغيرها. طيب هل اليوم الفنان مسؤول أن صوته يكون واضح؟
2: أنا ما أبغى أقيد الفنانات حاجة معينة، قضية معينة، شعور معين. أنا ما أحب التقيد أبدا. أنا أحب أن الإنسان يكون حر في التعبير، سواء عن طريق الرسم أو عن أي مجالات الثانية. فكل واحد حر مدى تأثيره. يعني إذا تأثر في قضية معينة يعبر عن شعوره، إذا تأثر عن قصة معينة يعبر عن شعوره عن طريق الرسم، أو إذا تأثر عن حاجة خاصة فيه يعبر عن شعوره الخاص. في فنانين كثير كذا، فليش لا أن نحن كفريق ارتقاء ما يكون عندنا الحرية في التعبير؟ أنا ضد التقيد بالصراحة.
1: جميل. ضد التقيد، وأعتقد الفن اليوم هو اللي يعلمنا عن الحرية ومعنى الجمال، جمال الأشياء، وأنه الفن اليوم كل حاجة غير وكل حاجة غير مألوفة، وأيا ما كان تود أن تعبر عنه فالفن هو مرتعك وملجأك. طيب إيش تقولي لكل شخص عندها اليوم موهبة فنانة كذا خلف المرسم متخبية بعيدا عن معارضكم، بعيدا عن كل ما تقومون به من مبادرات؟
2: نتمنى أن هذه الفنانة اللي تخبي مواهبها تشارك في ورش وتظهر نفسها، مهما كانت الصعوبة ومهما كانت حاسة بخوف أنها يعني تروق فنها. فأنا أقول أن لا، الفن عبارة عن أكثر من أسلوب، فممكن أن يكون أسلوبها مميز يميز شخصيتها، فليش لا أنها ما تظهر في الورش أو في المعارض؟ وهالشي ممكن يخليها تكسر قيود كثيرة فيها. فأنا أنصح كل واحدة يعني أو كل فنان ما حاب يظهر أنصحه ويظهر ويروق فنه، ممكن هذا يفيد غير، ممكن يكون قدوة بكرة أو بعد بكرة للشخص اللي ما حاب يظهر أصلا، ما حاب يظهر أو يروق فنه.
1: جميل. يمكن هناك تجربة شخصية من ليلى اليوم، ما أدري لو أنت حابة تشاركينها، ولكن أعتقد أن اليوم وجودك ضمن فريق ارتقاء الفني غير فيك أشياء كثيرة، صح؟
2: طبعا أشياء كثيرة جدا. أنا قبل ما كنت بصراحة أظهر كفنانة، مثل ما الحين أنا أواجه صعوبة أني أبيع لوحاتي اللي فيها إنعكاسي. أنا قبل كنت أواجه صعوبة من أني أنا أروق فني وتقول لا، يمكن الناس ما بتتقبل مستواي، يمكن الناس توصل لحاجة معينة أو لازم أوصل لمستوى معين حتى أكون مثلا فنانة معروفة. بس اليوم تغيرت نظرتي، صرت أشوف أن الشخص لما يركز في مثالية أو مستوى معين ما بيوصل، لكن لما يعني يحترم ويقدر كل الأساليب الفنية ولما يتقبل مستواه الفني ويشوف أنه فعلا هالشي يميزه، يعني ما يوصل لمستوى معين فبيوصل للشيء اللي هو حابه.
0: جميل. إيش اللي غيرته فيك أو غير فيك فريق ارتقاء الفني النسائي؟
2: الارتقاء الفني بصراحة صقل المواهبي، وغير الفنانات كانوا كثير يشجعوني كثير. الحين أنا إذا اليوم قاسة أظهر، أظهر بفضلهم وبفضل تشجيعهم وبفضل أنهم معتمدين علي، فأنا أقدر هالشيء وأتمنى دائما أني أنا أكون عند حسن ظنهم، لأنهم معتمدين علي وشايفين أنه يمكن أنا فعلا يعني أعطي حق هذا الفريق وتعب هذول البنات اليوم، وأعطي يعني أوصل للناس مشاعر الفنانات.
0: وقاعد أشوفهن يدعمهن وتواجدهن معاك الوقت طويل اليوم من أجل أنه يقفون إلى جانبك يدعمونك معنويا. فأنا حيي كل فنانة تشكيلية في فريق ارتقاء الفني هنا في محافظة ظفار، أحييهم على فنهم، على حسهم الفني العالي اللي قادرين هم يوصلون أيضا خلال لوحاتهم. أيضا أبي أعرف ما القادم إن شاء الله مع فريق ارتقاء الفني، إيش هي مشاريعكم الجديدة؟
2: نطمح أن ننظم معارض جاية وملتقيات، مش ملتقيات، ننظم يعني ورش تحمل أفكار جديدة وأشياء تعليمية جديدة خارج عن الصندوق. نحب الأشياء المتميزة ونحب نتميز في هالأشياء طبعا. وأنا متطلعة أن نحن يعني في المستقبل يكون لنا مقر خاص بصراحة، وهذا هدف من أهدافنا.
0: جميل. إذن بإذن الله أن مقركم يرى النور، بإذن الله نرى فريق ارتقاء الفني في محافظة ظفار بفناناته الرهيبات اللي أصلا فنان معروف دائما أفكار خارج الصندوق. كذا كل أفكاركم محققة بإذن الله تعالى، وإحنا أيضا بانتظار إنجازاتكم، معارضكم الحلوة برسائلها وبأفكارها أيضا الطيبة. فالفنانة التشكيلية ليلى بنت حسن الفارسية، وهي عضو مجلس إدارة فريق ارتقاء الفني هنا بولاية صلالة، أشكرك على تواجدك معنا في هلا بالخريف على هذا الحوار الملهم الجميل. أيضا
2: أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة،
0: يعطيك ألف عافية ليلى. أكيد في النهاية إحنا اليوم نشكركم على متابعتكم بداية، نشكر فريق أيضا ارتقاء الفني للفنانات التشكيليات الظفاريات على تواجدهم معنا على تعاونهم معنا. نشكر ليلى لأنها ما حدثتنا فقط عن الفن، وإنما أخذتنا إلى الإنسان الذي يقف خلف تلك اللوحة، إلى مخاوفة، سألتة، ذاكرتة وأحلامة. وأكيد أنا اليوم بسأل المستمعين إيش الحكاية اللي بعدك ما رسمتها ولكن تشعر بأنها تنتظر منك أنك ترسمها. شكرا لكل شخص يؤمن برسالته، شكرا لكل شخص أيضا يتابعنا ويؤمن فينا. فدروب السلامة أتمنى لكم وين ما كنتوا. هذه تحياتي أنا وفريق العمل، وهلا بالخريف، ننتظركم إن شاء الله في حلقة أخرى متجددة. إلى ذلك الحين كنوا دائما في أمان الله وحفظه.
3: كل ما نسنس من الغرب يهبوا حمل النسمة سلام، ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
4: خريف ظفار شي ثاني.
5: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا اف ام.
4: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
6: هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق فورد. هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.

تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي
1: ساوند كلاود.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: أنا طبعا لا أنصح أبدا، وهذا يعني هذه ليست ممارسة صحيحة على الإطلاق، وهذا أسوأ شيء ممكن الإنسان يسويه أنه يغذي صداع الشقيقة بالمسكنات، وحينها يتفاقم الصداع ويتحول من صداع شقيقة نسميه إبيسوديك أو يجي على فترات متباعدة متقطعة إلى صداع شقيقة مزمن بشكل يومي. وهنا الحقيقة في معظم الأحيان معظم المرضى يجوني وهم يكونوا أوردي في هذه الفترة، لأنهم يكونوا تأخروا أنهم يشوفوا الطبيب، وبعدين يمكن شوية يأخذ وقت لنا لحد ما ننظم دورة صداع الشقيقة لنرجع به للبيسلاين الأساسي ماله. ظهرت مسميات تسمى بالصداع الذي تسبب في استخدام مسكنات، هذا من ضمن الكرايتيريا الآن موجود في الانترناشنال هيدك كرايتيريا للصداع، اللي تصنفه على أنه صداع حصل بسبب كثرة وتكرار استخدام المسكنات، لأنها تحور وتحول الصداع الحميد اللي كان الإنسان يعاني منه إلى أنواع أخرى من الصداع، وبالتالي يتفاقم الأمر. وهذا طبعا أمر أنا ما أنصح فيه بالنسبة لكثرة استخدام المسكنات، يجب الانتباه.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارك
2: الغالي، انا قهوة عمانية.
3: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
4: سوالف الكافيه، ضيوف في برواز، ومواضيع رياضية، ابداعات شبابية واكثر. هلا كافيه من الاحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء على هلا اف ام.
3: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767 او

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: Abang Haji Kai.
1: Da, mes, da, di, mes, me.
2: Asamuana, baby. Abata, abata, abata.
3: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم بن

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا
7: بس

0: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرلش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف. هي بالفعل سبحان الله كيف أن الإنسان أحيانا بفطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين إن هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن إن هي تكفي شهيتهم، لأن جسم الإنسان لما يعرق في فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. الإلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبى احتياجه من الصوديوم.
1: راح تخليه
0: يتعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلاً سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز أيضاً.
2: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: سلام.
1: ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
2: خريف ظفار شي ثاني.
3: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: التبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: كلاود.
1: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
2: هلا اف ام
3: مزاجك بالعربي.
2: ساوند كلاود.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

بعدها على البال، تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لـ 4 العصر. عندك شيء مميز؟

كل عمري بسعى أغني الحب سبت الحب ظلم الحب

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة قال بس هتعالج من الإدمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي قلت له طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي لك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. والله فضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح، يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا، انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.